عاشق ليالي الصبر مداح القمر

Sí.

Ah, je sais.

موال أنا موال وقصتي بتنقال

جاءت معذبتي في غيهب الغسق كأنها الكوكب الدري في الأفق. فقلت نورتني يا خير زائرة، أما خشيت من الحراس في الطرق؟ فجاوبتني وجمع العين يسبقها، من يركب البحر لا يخشى من الغرق.

من هيبة الهياكل، من روعة المعابد، من مصيف الآلهة، من بيت مري. راديو دلتا لكل شبر وشخص من لبنان.

من هيبة الهياكل، من روعة المعابد، من مصيف الآلهة، من بيت مري، راديو دلتا لكل العالم.

ضيعتكن يا من تراش تهيأ ببالا تقالت لحالة بدي قاتل هالليل هالضو الأسود هالمتجمد الجاي عملايين الخيل صار له ملايين سنين يتسلطن بالوديان وما كانوا بقلب الإنسان وقالت ضيعتكن بدي خلي القنديل هالضو النغمة اللي بتطفي نسمي

0: هيئتهم يا ديبي رجعوا اتفقوا وبعلم خلفتين وكانوا علقوا.
1: دخلك يا زمرد جسمي عم يبرد، ما فيي شوفها لوردة، ما فيي اتصورها. لما بتمرق من حدي بشعر بدي سفرها بشي ضبابي بشي زحمة ريح، بدي هبشها بيدي وجرح لها وجهها بعيني. انا ما بحبه لفارس بس نكيفيها، ما بدي خليها تسعد هي وفارس. ما فيي شوف بايديها خاتم خطبي وما حبس خطبي، بدي اياهم بايدي بايدي.

0: لوين لوين؟
1: جاي بالي يتخبى.
0: ومينك انت؟
1: واحد بالي يتخبى. صاروا خلفي سكاكين وإيدين وشعر.
0: طيب فوت تخبى.

0: ما شفتيه؟
1: مينو؟
0: هاولو.
1: هاولو؟
0: رجع هاولو.
1: وشو بده منا هاولو؟
0: جاي يطفئ نديل القلنا، جاي يقتلنا.
1: وصل لعنا هاولو؟
0: هاولو ورفيقه خاطر نزلوا من الممرة، ما بدهم قنديل كبير يتعلق على ظهر الشير. هجموا على الحي الفؤاني، ما تقول دياب وجعاني. ولو ما الضيعة تفز بسرعة، بمعاول بمجارف بمناجي، يمكن كانوا خربوا الضيعة.
1: الله يستر.
0: وانتبهي يا منتورة، خلي بالك على هالكيس، لو مرق هولو من هون بتروح عليك وعلى الكيس.
1: هولو؟
2: أنا هولو، خبيتيني وحميتيني، راح أحفظ اسمك بقلبي وحطه فوق جبيني، ويبقى صوتك هالفرحني بوحشة عمري زيني.
3: يلا يا هولو.
4: شغلت اللي بالي يا خاطر.
3: كانوا مسكوني
4: وانا لولا من منطورة كانوا مسكوني. هيدا رفيقي خاطر.
3: يلا يا هولو.

0: هلا هلا عمنتورة عم بتخبي هوله عنده
1: في شي بيناتهم مقفورة منتورة مدري شو قصده بدايها غلط ضيعتنا وعم بتخبي هوله
0: تسأليها بتقلك ما بتعرف هوله ولا شافت هوله تعيطا نخبر نصر الحارس
1: بدنا نخبر قبل ما القصة تكبر والغلة تروح ونتعطر
0: عم بتخبي هوله وبيلبق لك واحد مجرم عشكلك يا مخباي بتوب الزهر النقي وانت قلبك

0: ليلتها يا منطورة لما اطفوا القناطر هجموا عبيت الديبي هول ورفيق وخاطر صرخ الديبي والجيران ركضوا مثل المجانين وهول ورفيق وخاطر هرب وبعدوا هربانين
1: يا منتورة بهك الليلة إجا هوله وجاب الغربة وحطل الغربة بقلبي وصار بدي صرخ له حبي ولقيته بيبعد من دربي وحسيت ببالي عم بقتل حالي قلت الغريب الغربني بدي رده الغربة عمره لفت له هالخبرية إنه جاي يخطفني وشردته رجعته على البرية اللي إجا منها أحفافي آخر برية
2: يا ديبي ليش هيك عملتي؟ قتلتي هولو وقتلتي
1: هولو هولو العتمي صاحبته وأنا لصاحبته رجعته وقوعي تحكي هالقصة بخبر عنك وبقلن إنك أنت خبيتي هولو

شغلتنا بالعتمة ناخد النعطي منجيب من العتمة شو بدك بهوله ضو القمر ضده ضو الشمس ضده نقطة

0: يمكن احسن هون يما حد البير
1: احسن حد البير
0: منطورة هيجي حالي خلص قنديل الكبير بدنا نجيبه باحتفال حطوا شوي حد البير تيشوفوا اهل الضيعة من كبير ولا صغير قبل ما نودي لفوق عالممرأة

0: شوفي شوفي يا بنيات
1: يا ربي مسلم
0: حيلوا شويكي يا بنيات
1: يا ربي مسلم
2: بدو يطول ظهر
3: الشير
2: بدو يطول ظهر الشير ويطول اكثر بكثير
3: ويطول اكثر بكثير
2: وبدو يطول ظهر الشير
3: بدو يطول ظهر الشير
2: ويطول اكثر بكثير
3: ويطول اكثر بكثير
0: بدنا نحط شوي هون تا يتجرب يا اخوان

0: الأحمر سهرتنا نتقاسم غلتنا ونهيص ونغني شبعتنا
1: لاني بنسهر سهرتنا ونتقاسم غلتنا
2: يا نصري بدي تقلي ليلي تفريق الغلي
0: دايما عندك شغلة بال شو ما سمعتي يلي نقال
2: فكري يعني مثل الليلي عادتنا نفرق الغلي
0: والليلي رح ننفرقها
2: دخلك عارف شو بيطلعلي
0: بسيطة رح نعطيكي يساوينا ما يساويكي
1: وهلا شو نعمل شو متى نعمل
0: قولوا لا ما

0: يا أنف بتكسر يا ما تركني كسره.
1: صار هالقنديل له صورة انخلطت بقلبه ومنطورة. بتريدني امحي وش منطورة؟
0: هيئتك حبيت وضعفت وانهميت. الحب مش إلنا نحنا وجمعات وتزعلنا. شو الحب يرجع يأيدنا يجمدنا؟ هو بعد عنا وانتو انا بعدنا.
1: كيف صوتها هي وعم تحكي مثل اللي بدها تضحك وتبكي؟
0: يلا يا هولو رح يشوفونا ونقربوا علينا بيمحونا تنكسر القنديل ونسرب.
1: لا لا تقرب.
0: يا هولو انت اندهتني عن باب بيتي، اندهتني من ضيعتي من عيلتي من هداوة بال كانت قصتي وشردتني وبعدت بدرب الشقة وبعدتني. شو بنا هلأ بلمحة عين مثل شي طيرين عاعمة صجرة يابسي بليل التقوا وهبت الريح وبدهن يتفارقوا.
1: طلوب شو بدك بنزل دني وبشيل كل شي بدك ما عدا القنديل.
0: منترك القنديل شو قولك بهالكيس؟ ناخده ونهج وما تعود هالضيعة تشوف إلنا وجه.

0: We'll be back after the break. Delta FM Lebanon.
1: فيل أوفر وفيل أوفر للماكس. توفير ماكس وصل عجبيل لتوفروا للماكس. أبوابنا بتفتح ابتداء من 21 أيار الساعة 10 الصبح. لا تتسوقوا وتوفروا للماكس. ما تفوتوا البرنامج المميز والنشاطات ابتداء من الساعة 5 العصر. توفير ماكس أرخص أسعار بلبنان. ناطرينكن لتشتروا أكتر وتوفروا أكتر.
2: قال من وين بيجي ستريس؟
3: بلشنا؟ هدي
2: تطلع من بيتك ما بتعرف شو بيطلع لك.
3: طيب هدي
2: مصرياتك بالبنك إلك بس هني مش معك.
3: أنا معك هدي
2: يا خيف وتير وتعتير وكهرباء للدولة وكهرباء للموتور وفوق طاقة شمسية
3: شمسنا هدي
2: كل يوم خبرية بظهر الخبرية ولا خبرية منيحة
3: معي خبر هدي
2: يا خيي شو بيك نازل فيي هدي هدي
4: هدي هالحبة من ستريس فري وما تعمل من الحبة قبة ستريس فري مكمل غذائي طبيعي من عشبة الأشواغاندا اللي بتساعد على تخفيف التوتر والاكتئاب بتحسن النوم بالإضافة للمساعدة على التركيز وتنشيط الذاكرة ستريس فري حبة ما تعمل قبة متوفر بكل الصيدليات
5: خلاص ما بقى تقول الانترنت عندي بطيء شو رأيك تخلص من هالهم ودق لأسرع وأوفر انترنت سيرفيس بروفايدر بلبنان مع انرجي بريدج موفي نايت افري نايت ذا كاونتر بعيد عن الراوتر اونلاين ميتينج مع مديرك الثقيل على السريع واذا انت المدير الانترنت عندك رح يطير
6: We provide high-quality internet services all over Lebanon for your home, business, and gaming lounge. Follow us on Instagram, Energy Bridge Telecom, and visit our website, energybridge.net.
7: يا ويلي ملشوط سن المونديال لنا ما حدا يناقش
8: شو سكور؟
7: 1-1 بس مبين البوسيشن لنا
8: ما قلكوا شي انتو شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
7: يخسروا وبيشبعوا خسارة شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
8: انتو ولا كلمة بس حسابكن معنا سبت الجاي
7: بده يرجع المونديال يورو السامبا
8: السامبا قالك هو دافك انسى بيعرف
9: لا فوتوا بلش الشوط الثاني
8: طب خبرونا شو بصير ايه؟
7: ما قلنالك ركب كيبل فيجن
10: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كابل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا ابتداء من $95 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كابل فيجن كاس العالم لكل العالم
8: لك ايه ولك يسلم يا بطل
4: لإعلاناتكم على راديو دلتا الرجاء الاتصال بشركة بابلي سكرين على 76 76 0 76
11: Ladies and gentlemen, are you ready?

0: ميكساتا مع إلدو، السبت الساعة 10 المساء والأحد 5 بعد الظهر.
1: Back to the music. Delta FM Lebanon.

دلتا صباح الخير، اليوم الثلاثة 19 أيار 2026. مني ومن نعيم صباح الخير للجميع، ما عدا شخص واحد. رح أعطيكم أسئلة اليوم لتبلشوا تشغلوا شوي راسكم وتنعشوا ذكرتكم شوي. اليوم الاسم يلي معنا اختاره نعيم ببلش اسم بنت بحرف النون، بحرف النون. أغنية الختام لملحم بركات. اليوم زيارتي لقضاء البترون، بلدي بقضاء البترون، شو معقول تكون هاي البلدة؟ سؤالي انتو مع فكرة المساكنة ايه او لا؟ بنسمع مساكنة و خبروني مع او ضد. وعندي اليوم مقابلة مع لاعب من فريق الانصار. مين هو لاعب فريق الانصار يلي اليوم عندي انا وياه انترفيو؟ من هو؟ يلا صباح النور للجميع على 01 495 2222، والواتساب على 0-3555-355. شو في ناس حكيونا عنهم حكيات بشعة وقالولنا انه النفسيات وسخة وطلعوا اطهر روح. ما تصدقوا شو بخبروكن، هن نفسهم بيكرهوكن ورح يجي نهار ويغدروكن. تعرفوا ليه؟ لأنهم بغاروا من الكل وما بيتحملوا اللي أحسن منهم. خلوا هالأمراض من حياتكن تفل وما يبقى إلا يلي بحبوكن. تعرفوا مش أنا قوي، الله يلي مقويني، ما بينخاف مني، أنا بينخاف من إيماني صدقوني.

بتاع كتير انا اني حبك كيف اقول لك قلبي ليك. في ناس تقعد سنين تعطيها قلبك كله وما بتحس غير بالعتمة، وفي ناس بس يفوتوا على حياتك قلبك بيضوي وكأنه رجعت له الروح. العمر بيقطع بسرعة، ما تصرفوه كله على الناس الغلط، خبوا منه شوي لإلكن لربكن وليلي بيستاهل. خليك حقيقي لأنه النسخ كتيرة وصارت بكل مطرح، وكل يوم الناس عم تخلق شخصيات، بس الأصيل بضل نادر ولو ما حكي ولا كلمة. الهيبة صدقني مش بالصوت العالي، وما تجرب تكون تشبه غيرك أو تكون مثل ما هني بدهم حتى يتقبلوك. الهيبة إنك تكون أنت، الهيبة إنه ما حدا يشبهك وما حدا يقدر يخلق نفس حضورك.

0: الدنيا الكل لابس وجه مش إله كرمال يمشي مع العالم، بس الحقيقة ما بيتعب لأنه ما في لزوم يمثل، لأنك لما تكون صادق مع حالك ما بيعود يهمك مين رح يفهمك ومين لا. الحقيقة صدقوني ما بعيش حتى يرضي العالم، لو تألم صعب عليك، لو تعذب لو تألم، كيف أقول لك إني حبك، كيف أقول لك قلبي ليك،
1: والجرح من طال غدرك بالقلب شاهد عليك.
0: انتم مع المساكنة ايه او لا؟ يا ريت يا مارون شي مرة بتصيب الاسم، يا ريت تقدم لاعتذارك، اعتذارك ما يفيدك.
2: الو
3: بونجورك.
0: بونجورين،
3: كيف صحتك؟
0: منيح. مين؟
3: بوب معك، بوب ابراهيم،
0: بوب اكشن. اهلا ببوب.
3: اخذ اولادي على المدرسه، شو بتنصحني؟ اقول له
0: ما تاخذهم على المدرسه، ما تاخذهم على المدرسه، هي احلى نصيحه.
3: ايش
0: شو ولو يا بوب؟ شوف اسالهم اذا راضين عن يلي عم بقوله او لا. اسالهم
3: شو يا
0: أولاد؟ ولو
3: أنت ملك
0: حبيبي، أنت وين رايح بعد المدرسة؟ بعد المدرسة،
3: بعد المدرسة على الشغل.
0: وين شغلك؟ بأي منطقة؟
3: شغلي
0: بأنت الياس. يلا بالعجقة، شو بدك تعمل؟
3: شو
0: لك؟ الله يخلي لك إني ومرسي لاتصالك يا بوب.
3: حبيبي خير.
0: Thank you. كلك زوق. إلا وإليا نعيم كمان هلا رايحين على الكل. مع الموسيقاني إيه أو لا؟ زينة لا مش مع الموسيقاني. يلا جود لك لمين؟ لسام اليوم عنده الفاينل إكزام بالعربي، عربي اليوم عنده. تقبلوا الموسيقاني ايه او لا؟ اذا عندكم اخت او بنت او يلا. ام يوسف صباح الخير. مصلي صباح الخير. الخميس دربي نجمة انصار على الوان تي في الساعة 10 مساء، من بعد ما تأهل نجمة والانصار. أغنية الختام ملحن بركات، ما حدا عارفها، اسم البنت بحرف النون ما حدا عارفه، بلدي بقضاء البترون طالع علي أنا اليوم ما حدا عارفها. يا عيني ما حدا عارف لاعب الأنصار كمان لهلا. ألو
4: صباح الخير.
0: أهلا
4: إعلام الأول، كيفك؟
0: أهلا أهلا،
4: كله تمام؟
0: إيه.
4: لك اول شيء سقط سهوا امبارح، ما ردينا له التحيه باجمل منا لخينا وليد، فمنصبحه اليوم وبنقول له احلى تحيه.
0: شو برنامج اهداءات صاير وتحيات؟ شو بك
4: ما اذا واحد بده بيحكيك بورده بكتب ورد ثاني.
0: ليك وليد الكل عنده ورده
4: 100%.
0: ابو ملحم ايه،
4: الف مبروك للانصار.
0: اوكي.
4: الفرحه بتكون بس يجي التاهل، انت مش متصور، لانه كلنا متصورين انه العهد حيربح.
0: صح.
4: يعني الفريقين اللي تاهلوا ما كانوا مرشحين، حتى الجوية كان مرشح انه يربح، تاهل النجمة. دربي الفوتبول اللبناني نهار الخميس، كل التوفيق لنادي الانصار، وبدنا نسمع غنية الانصار واهداء لجمهور الانصار ولوليد.
0: طب مين لاعب اليوم يلي عندي معه؟
4: والله ما قدرت اتواصل مع الشباب امبارح، بس بعتقد احمد خير الدين.
0: اوكي هلا بنعرف. يا هلا هلا هلا هلا. مع الموسيقاني ايه او لا؟ بسام صباح الخير. وسام

0: تمام
1: مظبوط. كوكو جود مورنينج. ما حدا عم بيعرف شي نعيم اليوم. مع المسكني جوزيف حيك فاينل اكزام بزنس بالجامعة اللبنانية. يلا جود لك.
2: انا والغرام.
1: الو
3: يسعد صباحك سيد سيري.
1: تفضل.
3: الله يزيد فضلك. الك وللسيد نعيم. البنت نورة امشي حالها نورة ولا
1: لا؟ لا لا لا زعلان انه يا على الاخر.
3: ماشي الله الله هيك يظبط الامور.
1: لا لا لا لا ما بدي مع نورة. ايه
3: خلص اوكي بلايا تنسلني.
1: اوكي
3: يغني عالسكت بموت ابو ماجي.
1: عالسكت مظبوط.
3: صار زمان ما حاططها يعني. انا مش عم تصيب معي.
1: ما عم بتصيب معك شيء يا حرام.
3: ما عم تزبط ولا شغلة عم شارك فيها عم تزبط.
1: اوكي
3: بالنسبة للمساكنة خلي السؤال يكون هل انت مع تطبيق الدين المسيحي والدين الاسلامي ايه او لا؟
1: اوكي يا هلا. نعم طلع مش مع المساكنة. نعود على
4: الايمان تلاقيني لسه بخيري. مش
1: ما حدا عم يعرف اسم البنت. نايم منين جبتو هالاسم؟ بشربك منين؟ كيف اخترعته؟ شغلالاً عناية ضد المساكنة للاخر. شو يعني ما فهمت؟ للاخر للنص نعيم. ايه مساكنة للنص ايه بس الاخر لا.
5: شفت القمر سهرني لالية وهموت عليك رب العالم بيا.
1: احمد ابراهيم ما بعرف الهيئة ما رح يكمل الدوري
4: بهواك.

0: كتر بالي لا انا ضد الموسيقى ميرا جود لك شو اسمه ابنك ميرا ضد الموسيقى مش هتبقل غيري جود لك عنده فاينل اكزام نعيم رافي يلا رافي يلا شد الهمة ورح ترتاح من المدرسة بقى ومن الجامعة ومن كل شيء إيمان مش مع الموسيقى نعيم بشرفك ما حدا عم بيعرف الاسم منين اخترعته للاسم بلدي بقضاء البترون أنا مارق من حدا بس مش رايح عليها اليوم أول زيارة شو معقول تكون هاي البلدي بلال ضد الموسيقاني ما حدا عم بصيب شي اليوم خي لا غنية لا بلدي لا اسم خليكم معنا لناخد بريك ونرجع
1: We'll be back after the break. Delta FM Lebanon. دقيقة من وقتك بيعملوا فرق بحياة طفل عم بيحارب السرطان بعتوا هلأ CCCL على 1105 وتبرعوا بمئة ألف ليرة لمركز سرطان الأطفال بلبنان وهلأ دورك تساعد لأنه السرطان ما بينطر
2: قال من وين بيجي ستريس؟
3: بلشنا؟ هدي
2: تطلع من بيتك ما بتعرف شو بيطلع لك
3: طيب هدي
2: مصرياتك بالبنك إلك بس هني مش معك
3: أنا معك هدي
2: يا خي فواتير وتعتير وكهرباء للدولة وكهرباء للموتور وفوق طاقة شمسية
3: شمسنا هدي
2: كل يوم خبرية بظهر الخبرية ولا خبرية منيحة
3: معي خبر هدي
2: يا خي شو بيك نازل فيي هدي هدي
4: هدي هالحبة من ستريس فري وما تعمل من الحبة قبة ستريس فري مكمل غذائي طبيعي من عشبة الأشواغاندا اللي بتساعد على تخفيف التوتر والاكتئاب بتحسن النوم بالإضافة للمساعدة على التركيز وتنشيط الذاكرة ستريس فري حبة ما تعمل قبة متوفر بكل الصيدليات
5: يا ويلي من لشوط السنة المونديال لنا ما حدا يناقش
6: شو سكور؟
5: 1-1 بس مبين البوسيشن لنا
6: ما قلكم شي انتو شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
5: يخسروا وبيشبعوا خسارة شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
6: انتو ولا كلمة بس حسابكن معنا سبت الجاي
5: بده يرجع المونديال يورو السامبا
6: السامبا قال لك هو دفكي انسو بيعرف
7: هلا فوتوا بلش الشوط الثاني
6: تبقوا خبرونا شو بصير ايه؟
5: ما قلنالك ركب كيبل فيجن
8: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كابل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا ابتداء من $95 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كابل فيجن كاس العالم لكل العالم
6: ولك ايه ولك يسلم يا بطل
4: من لبنان لكل العالم وهلا مع صوت وصوره تابعوا برامجنا من خلال تطبيق راديو دلتا لبنان وراديو دلتا دوت اف ام نزلوا التطبيق من خلال جوجل بلاي او ابل ستور وشاهدوا راديو دلتا على التي في او تي في بوكس او الموبايل مع اجمل واجدد الفيديو كليبس وصوره وصوت فول اتش دي راديو دلتا معكم من لبنان لكل العالم
1: Back to the music, Delta FM Lebanon.

0: على البريك نعيم كنت عم بحكي فيديو كول مع هادي ومع ايانا. هادي وايانا رايحين على ايكون يا نعيم مع بابي بهالوقت. أغنية الختام لملحم بركات ما حدا عارفها، اسم البنت اختاره نعيم اليوم بحرف ال ان نون ما حدا عارفه، بلدي بقضاء البترون طالع عليا انا اليوم ما حدا عارفها كمان. يا حرام شو قصتكم انتم مع المساكنة ايه او لا؟ ومين لاعب الانصار اللي عندي انترفيو معه اليوم؟ 0149522 والواتساب على 0355-5355. الو
1: صباح الخير.
0: صباح النور.
1: لألك وللوك معي.
0: تفضل.
1: الله يزيد فضلك. اسم نهى.
0: اوكي.
1: والبلدة وجه الحجر.
0: اوكي.
1: لملح البركات ما في ورد بيطلب مي.
0: شو هيدا؟ تعبت يعني فيهم هول الأجوبة؟
1: لا والله
0: لا ما بسأل لأنه ما في شيء. لا ما في شيء صايب فيه. لا لا كم مين؟
1: في غير الاسم؟
0: لا لا
1: ذكرى. ضد المساكنة قطعا، ضد الأبدين.
0: ضد المساكنة
1: أكيد. هو شيء حرام.
0: أوكي.
1: وتاني شيء غلط، وتالت شيء يعني شو هالخبرية هذي؟ ما فيها شيء صح.
0: اوكي
1: في شيء واحد صح، انه بتقدر تكتشف الشخص قبل ما ترجع ترتبط نهائيا، بس انه كله غلط بغلط
0: يعني. اوكي
1: بعد في سؤال دار الانصار ما بعرف حدا منهم.
0: اريح ولا هني بحبوا يعرفوك.
1: اكيد
0: ما عم اقول لك صدقني.
1: الله يبعدهم عني.
0: صح 100%. اوكي يلا باي. انت اي كلام شو حلوة.
2: انت اي كلام انت اي كلام وانت اي كلام.
0: لا لعب حالي مع الانصار.
2: اي كلام وانت اي
0: كلام انت اي كلام انت اي كلام
2: انت اي كلام.
0: انا مع المساكنة قبل الزواج لان بخفف نسبة الطلاق كتير. انتوني
2: انتي اي كلام.
0: ايه
2: انتي اي كلام.
0: الو
3: مزور فارس.
0: اهلا
3: وائل معك.
0: اهلا وائل
3: فارس. ايه مع المساكنة بس يكونوا اثنيناتهم فوق الاربعة وعشرين يعني.
0: ويكونوا رجال ومرة
3: 100%.
0: ايه مش شمية وليد يعني. ايه اوكي
3: فارس. البنت نظلي.
0: نزلي من هون. نزلي من هون. اوكي
3: وبس.
0: ملحم بركات.
3: والله يا فارس ما بعرف اسامي الاغاني.
0: ما بتعرف؟
3: لا لا لا.
0: بتعرف تطبخ؟ شو بك. اوكي
3: اوكي فارس
0: يلا. شو بحبها لهالغنية نعيم. صباح الخير للجميع يلي عم يبعت واتساب. جود مورنينج. شهر الجاي نعيم والعاني على الهواء. حضر حالك نعيم بدي نصحك. شو حلوة الغنيه.

0: سارة جود مورنينج ضد الموسيقاني. شو نحن بأوروبا وبلبنان عم تسأل؟ ما عرفني. محمد مرعي ضد الموسيقاني.
1: ألو
0: ألو حياتي
1: ما بتردش ليه؟
0: ألو ألو
2: صباح وفارس.
0: صباح النور.
2: ليك هيدا سؤال عن جد رائع.
0: مين معي؟
2: جورج معك.
0: أنا أبو جريش
2: حبيب القلب. هو نحن ناس مسيحية شرقيين ما منتقبلها، يعني واحد ما بيتقبلها على بنته تقول له يلا روحي عادي عند واحد ما عجبك فله.
0: اوكي
2: هلا نحن كغير طوائف ما عنده مشكل ثلاث كلمات بيقول لها فله، بس هي الحياة الزوجية هي بطيخة ما بتعرفها، يعني إذا ما عاشرتها عشته تحت سقف واحد ما نظبطها.
0: اوكي
2: بقى يعني هي برا تزبط، أما هون نحن كشرقيين ما بتزبط، يعني ما حدا بيتقبلها، بس هي كفكرة مهمة
0: صح.
2: بس ما أبدا أبدا ما حدا أبدا بيتقبلها، يعني لا بنتك ولا هيدا.
0: عم تحكي مزبوط.
2: هيدي هي.
0: اوكي وصل جرجي أعطيني وعد ما تبكي. نعيم كم مرة الإنسان بحب حياته؟
3: بحب أنا
0: 100 مرة. وهيك تزعلي مني
3: تحكي
0: لغيري عني
3: عيش العمر وتهني
0: وانسيني أنا
2: فوتي بعلا.
0: شو بك؟
2: لازم لك
0: شو بدك عصل. شو بدك
2: لازم لك ملقة عسل.
0: عسل شفناك بالصيف وشفناك بالشتي. ايه
2: تحية لخين وائل اول شي مهضوم كثير.
0: ايه
2: انا مع الموسيقاني.
0: انت عشت الموسيقاني انت والشمية اصلا مع بعض قبل ما
2: يا خي شو بدك بالشمية موقفكم على نص اجر.
0: اوكي
2: وتضربوا له التحية كل يوم ما فيكن تبلشوا وتنهوا
0: بدون. تفضل يلا
2: يلا هلا حط اعطيني بطاقة اذا بدك.
0: حضرها نعيم احيي.
2: هلا نعيم حبيب قلبي.
0: ايه
2: الغنية صار بده حريق. ايه طبعا
0: يا ويلي. ايه مش معقول. ايه
2: صار بده حريق.
0: ايه
2: ونهاوند.
0: نهاوند
2: نعم.
0: ايه بلدة بقضاء البترون.
2: كور البترون.
0: كور ايوه وليد
2: تطلع لها من بجدرفل.
0: ايه غلط.
2: ونهارك حلو يا رب.
0: اوكي تمرق من حد بتقرا مثلا ترحب بكم.
2: نعم
0: اوكي وليد
2: بالقلب والله باي
3: وانت نور عيني.
0: شابتين مبروك عليا.

0: الو.
1: بونجور فارس.
0: بونجور،
1: كيفك؟
0: منيح،
1: ايش الحال؟
0: ايه،
1: هيك المساكنة كتير ضرورية هذه الايام صراحة.
0: صح،
1: لانه اكبر نسبة طلاق ما بيكونوا معشرين بعض. المضبوط،
0: لك نورت نورت
1: حبيبي.
0: لا مش عم بحكي معك، مش انت النورت.
1: فكرت مع شمية
0: دغري مرسي وهيك دغري ما خصك.
1: طيب خلص خلص يا خي، والله حقك.
0: اوكي،
1: بعدين لمستشفى الشمية طلع جمعة الماضي وقال لك فراز قصف جبهته ومدري شو.
0: ايه؟
1: طلع الاتحاد الاسباني برأ لابورتا وبرأ كل شيء وما في شيء منهم اللي قالوا.
0: اوكي،
1: خليه يروح ينام، يعطوا لفراز ويناموا حد بعضهم.
0: اوكي اوكي،
1: ونهارك حلو يا فارس.
0: كرفخال ما بدنا نوضعه؟
1: ايه،
0: كرفخال اخر الموسم.
1: ايه؟
0: خلص.
1: ايه، شو بدنا نعمل؟
0: خلص خلص، انه قضى مسيرة ايه طويلة مع الريال. خلص
1: يلا،
0: مش زيادة،
1: خلص كارتو.
0: اوكي، يلا. لا لا، تحوم ما بطلع عليها، زعلان انا وتحوم على الاخر. نعيم العسل، قبل كان عم بيقلي عسل وليد. ايه، العسل من وين بيجي؟ من النحلة؟ مين جوزها للنحلة؟

0: تعرف أي ساعة نايم نعيم أنا عن جد؟ I swear to God ساعة 4 الصبح واعي على الألارم 6 إلا 3 وعندي هال الانرجي كله الحمد لله.
1: يا صمتي يا معذبني يا معذبني
0: يا بلد. الاسم ما حدا عرفه بس وقت حطيت الغنية انت نعيم بلا شو يبعتولي. الاسم ناتالي. منين جبته نعيم؟ صعب كتير الاسم ما حدا بيسمي. يا صمتي اغنية الختام. البلد رايح عليها اليوم بقضاء البترون نيحة نيحة.
1: عبالي كلمة مني عبالي كلمة مني عبالي كلمة.
0: لعب الأنصار اليوم يلي ما حدا خطر عباله لعب التونسي رفيق المدنيني
1: يلي صار.
0: أبو أمير جود مورنينج صباح الخير.
1: عبالي كلمة مني
0: أحمد رمال صباح النور.

وداكم لليوم كل يوم على الهواء من 7:30 لـ8 أنا ونعيم منكون معكم، فتحية للكل ما عدا شخص واحد. وبكرة إن الله راد نعيم موعد جديد وأخبار جديدة ومواضيع جديدة.

0: for you.
1: It's 8 a.m. on Radio Delta Lebanon, the heartbeat of the Middle East.
2: الساعة 8 ونحن ناطرين مراي. أولكم تتأخر؟ إن شاء الله لا.

0: انتو قصة نجاحي. ميراي عيد.
1: وقصة النجاح بتكمل على الدلتا.
2: We'll be back after the break. Delta FM Lebanon.
3: في الأوفر وفي الأوفر للماكس. توفير ماكس وصل عجبيل لتوفروا للماكس. أبوابنا بتفتح ابتداء من 21 أيار الساعة 10 الصبح. لا تتسوقوا وتوفروا للماكس. ما تفوتوا البرنامج المميز والنشاطات ابتداء من الساعة 5 العصر. توفير ماكس أرخص أسعار بلبنان. ناطرينكن لتشتروا أكتر وتوفروا أكتر.
4: قال من وين بيجي ستريس؟
5: بلشنا؟ هدي
4: تطلع من بيتك ما بتعرف شو بيطلع لك.
5: طيب هدي
4: مصرياتك بالبنك إلك بس هني مش معك.
5: أنا معك هدي
4: يا خيف وتير وتعتير وكهرباء للدولة وكهرباء للمطار وفوق طاقة شمسية
5: شمسنا هدي
4: كل يوم خبرية بظهر الخبرية ولا خبرية منيحة
5: معي خبر هدي
4: يا خيي شو بيك نازل فيي هدي هدي
6: هدي هالحبة من ستريس فري وما تعمل من الحبة قبة. ستريس فري مكمل غذائي طبيعي من عشبة الأشواغاندا اللي بتساعد على تخفيف التوتر والاكتئاب بتحسن النوم بالإضافة للمساعدة على التركيز وتنشيط الذاكرة. ستريس فري حبة ما تعمل قبة متوفر بكل الصيدليات.
7: أخبار من اليونفل. لطالما عرف الطريق الساحلي الخارج من بلدة الناقورة بأنه من أكثر الطرق جمالاً وسحراً في جنوب لبنان، تزينه قوارب الصيادين والحقول الزراعية والقرى المطلة على مياه البحر الأبيض المتوسط الفيروزية. أما اليوم فقد تغير هذا المشهد بشكل كبير. خلال مرافقتها لقوات حفظ السلام في نشاط ميداني خارج المقر العام لليونيفيل، شاهدت الناطقة الرسمية باسم اليونيفيل كانديس أرديل حجم الدمار الواسع الذي طال أجزاء من المنطقة، فالمباني والمنازل إما مدمرة أو مهدمة بالكامل، والطرقات وشبكات الكهرباء متضررة والأشجار مقتلعة، فيما تغطي الأنقاض والأتربة أحياء بأكملها. وتقول أرديل إن المدنيين دفعوا ثمناً باهظاً في هذا النزاع. ومع انتقال الدورية باتجاه بلدة البياضة أصبح حجم الدمار أكثر وضوحاً.
8: We're driving through the area of Bayada Iskandaruna. The landscape has completely changed.
9: نحن نقود سيارة عبر منطقة البياضة إسكندرونة. لقد تغير المشهد بالكامل مقارنة بما كان عليه قبل بضعة أسابيع أو أشهر فقط. تقريبا كل مبنى نراه هنا متضرر إن لم يكن مدمرا بالكامل. كما نرى أيضا دلائل على وجود القوات الإسرائيلية في المنطقة، وربما شاهدنا كذلك أثر ضربة نفذتها طائرة مسيرة تابعة لحزب الله أثناء مرورنا. لذلك لا يزال الوضع هنا متقلبا للغاية رغم تراجع مستوى العنف بفضل الاتفاق الذي تم التوصل إليه في منتصف شهر نيسان، ومع ذلك يبقى الوضع هشا للغاية فيما يواصل حفظة السلام أداء عملهم في المراقبة وتسيير الدوريات والإبلاغ عن انتهاكات القرار 1701 إلى مجلس الأمن.
7: من البياضة واصلت الدورية طريقها نحو بلدة شمع، لكن الدورية اضطرت فجأة إلى التوقف بعدما رصد عناصر حفظ السلام جسماً مشبوهاً على جانب الطريق، وكان ذلك تذكيراً واضحاً بأن قوات اليونيفيل ما زالت تعمل في ظروف صعبة وخطرة في كثير من الأحيان، في ظل استمرار وجود ذخائر غير منفجرة في أجزاء من المنطقة، ما يشكل خطراً إضافياً على الدوريات والأفراد.
8: We're with peacekeepers on a patrol here in Shama and we're stopped at the
9: نحن مع قوات حفظ السلام في دورية هنا في بلدة شمع، وقد توقفنا في الوقت الحالي لأن بعض جنود حفظ السلام الذين يتقدموننا رصدوا شيئا يبدو مريبا بعض الشيء، لذلك سيترجى المهندسون للتحقق والتأكد من أن الوضع آمن. إذا كان الجسم عبارة عن عبوة ناسفة أو ذخيرة غير منفجرة فسيتعاملون معها، لكن في الوقت الحالي نحن متوقفون. لقد تأخر نشاطنا قليلا، لكن لا بأس بذلك، نحن نأخذ مثل هذه الأمور في الحسبان ونعلم أن لا شيء يمكن التنبؤ به حاليا في الميدان، لكن حفظات السلام يواصلون التواجد هنا ومواصلة العمل، وهذا جزء من مهمتنا.
7: وبعد التأكد من أن المنطقة آمنة، استأنفت الدورية تحركها نحو موقع للاتصالات في شمع كان قد تضرر خلال القتال المستمر. وبرفقة تقنيين مدنيين من قوات حفظ السلام، تابعت كاندس أرديل جهود إصلاح نظام اتصالات مهم تستخدمه قوات اليونيفيل كوسيلة اتصال احتياطية أثناء عملها في المنطقة.
9: نحن نقترب من عمود هوائي سيقوم حفظة السلام بفحصه ومحاولة إصلاحه. بالطبع لدينا العديد من وسائل الاتصال الاحتياطية والمتعددة، لكن من المهم أن تتوفر أكبر قدر ممكن من وسائل الاتصال. لذلك من الضروري إصلاح هذه البنية التحتية الحيوية التي يستخدمها حفظة السلام، ونأمل أن يتمكن المدنيون يوما ما من استخدامها مجددا أيضا. يعمل حفظة السلام لدينا فيما يقوم الفنيون بإصلاح الهوائي، لكننا نسمع الكثير من الانفجارات خلفنا يمكننا رؤيتها من بعيد. للأسف لا تزال المنطقة تشهد نزاعا نشطا.
7: وفيما كان الفنيون يعملون على تقييم الأضرار، بقي الوضع الأمني في المنطقة متوتراً، وتبين أن مشكلة الهوائي أكبر مما كان متوقعاً في البداية. ومع استمرار سماع أصوات الانفجارات في الجوار، طلب من الدورية مغادرة المكان لأسباب تتعلق بالسلامة.
9: لست متأكدة ما إذا كنا قد تمكننا من إنهاء العمل، لكن زملائنا يبلغوننا بأنه علينا المغادرة، لذلك يقوم زملاؤنا الآن بجمع أغراضهم. قد نضطر إلى العودة في يوم آخر، لكن هذا هو الوضع حاليا، لذا ومن أجل سلامتنا سنغادر المكان.
7: خلال مرافقتها لقوات حفظ السلام أثناء تنفيذ مهمة لوجستية، عاينت الناطقة الرسمية باسم اليونيفيل كاندس أرديل عن كثب الواقع الذي تشهده أجزاء من جنوب لبنان اليوم. فالقرى التي كانت تطل على البحر الأبيض المتوسط وتعوش بالحياة اليومية أصبحت اليوم شبه مهجورة، تتناثر فيها المنازل المدمرة والبنى التحتية المتضررة والحقول الزراعية المهجورة، وطرقات تنتشر على جانبيها الأنقاض والركام. مع ذلك ورغم المخاطر وحالة عدم اليقين، تواصل قوات اليونيفيل وجودها على الأرض وتستمر في مراقبة التطورات والإبلاغ عنها، مع الحفاظ على انتشارها في جميع أرجاء منطقة عملياتها.
3: لإعلاناتكم على راديو دلتا، الرجاء الاتصال بشركة بابلي سكرين على 7676076.
2: Back to the music. Delta FM Lebanon.

0: صباح الخير. شو حلو واحد يدعى التاني ليكون مبسوط فرحان إيجابي نشيط. فكلها أنرجية هالغنية أنا بحس
1: مراء
0: ولا مرمورة نايمة من 10:30 لـ5:30 عفرت صاحبي الحمد لله كيرعين دوسالي حتى ما نعمل دعاية كان على الدواء خير ربنا كتير بس ما يتعود جسمكن كارثة. يوم جديد وشمس جديدة خي شو حلو الطقس نسبة لمبارح بجنان غيمة كئيبة مدري كيف كانت مبارح الأجواء والطقس نحن كتير بيأثر علينا بلبنان ما إلا قلب تفل الشتوية ما بدها تتركنا. عنا 3 جرحى بـ3 حوادث سير بالـ24 ساعة.

قصة المرة اللي كانت بلاتيه بعدها عم تتفاعل وهالرجال الشام اللي ضربها الكل رجولية حرام. رجعت شفت الفيديو كتير زعلت، يعني كل ما بشوفه بزعل. مرة تاني مبارح كانت صوب أسر العدل، يعني يبدو أنه بكل المناطق في نسواني حرام طالعة من تيابها. تعرفوا الضغط العايشين ومشاكل الحياة، هالأمراض اللي عم تكتر النفسية، وين بدها تودي؟ لو سمحتوا، أنا وكذا حدا كان عنا نفس الرأي، بدل ما تصوروا استرون، كل واحد يفكر لا سمح الله حدا من أهله على الطريق، بدل ما نركض نصور. بعد في كتير ظواهر ناطرتنا على الطريق غير التزليط.

0: بشك فيك.
1: بدنا نذكر برقم التليفون لأنه ما فيكن تتصلوا، فيكن تبعتوا فويس أو تكتبوا مسج. بس نحنا بدنا نشجع كتار عم يسمعونا دايما وعالسكت بصمت تام. لا سمعونا أصواتكم، بليز احكوا معنا. 03-5-5-5-3-5-5. شو ما كان الموضوع، يمكن بس عبالكم تحيونا ونحنا عبالنا نسمع أصواتكم. برافو نقيب المعلمين، قال دايما كيف نحنا منحارب ومنواجه سلاحنا العلم القلم حتى ما تنفهم الألم. هيك منحارب، يطلع عنا جيل مثقف معلم متنور.
2: يوم الهوى رباني عالحلي والاسم داني.
1: خارج بحر اليوم ولا شو؟ نعيم قال لي ايه شمست.

0: انتوا على السمع
1: بومير مراي
0: بونجور. بس هيك
1: بونجور مراي بونجور نعيم. والله هيك حابب شارك بتجربه هيك عشان تعطي يمكن شوية دفء لبرنامج اصلا دافئ برنامج.
0: شكرا شكرا رائع. تفضل. اكيد.
1: اذا جاءت الريح وانحنت امامها شجيرات المعبد، الا تنحني انت ايضا امام ريح الحب؟ اتنوي الذهاب الان، كم اتمنى لو بقيت، لو ان السماء امطرت وامطرت وامطرت. اتذكره في الليل واتحدث الى وسادتي، تكلمي تكلمي فانا احترق. وكما يلتصق الضباب بقمة جبل الشاهق، تلتصق عيناي به. محمود أحمد.
0: شكرا.

0: ليش بقصصنا معظم التلاميذ صغار بعمر معين خاصة بيكونوا معلقين بمعلمة بأستاذة هي دون سواها دون غيرها؟ بحسوا انه هي كل الدنيا، احلى مرة بالعالم، احلى سيدة بالعالم. انه بس نقول كلمة مرة الدنيا مرة ورجال هيك تكونت، بس انه الكلمة مش حلوة على الهواء.
1: مية طلب مثل هذا الطلب لك يا صندي صباحك انت واللور معي.
0: شو طلبنا؟ اللي ما بيحكونا عادة يبعتولنا. مين عيط لك سليم؟ معلش محبته دايما هيك طاغية ما بيأثر.
1: بشكر الله يلي عطاني نعملي من بين الكل قالت لي نعم لي، وإذا بعض الناس ما بترد لي نعم لي بالآخرة في عنده حساب. صباح أمير ونعيم.
0: صباح

0: خير ماريه، صباح الخير.
1: صباح النور.
0: طبعا نحن على السمع، بس بعض احيان الانسان بيصمت، يمكن الصمت بيعطيه قوه. تحياتي لك.
1: اهلا فيك. هلا مش بهيدا الحاله وهون، بس انه الصمت ابلغ من الكلام احيانا بمواقف معينه. بس انتو كعلاقه مستمع ومذيع او مذيع، لا انه الصمت ما بيفيد.
2: ولا ولا صباح وصباح، اكيد أهلا. على السمع اكيد.
1: اوكي.
2: ولا ولا
1: صرنا 19 الشهر 19 ايار.

0: مش عم بحكي عن برودوي معين، في ألف نوع بالسوق. أنا حتى شامبوان الأطفال بستعمله من وقت للتاني. وينو إلي مرهج من الصبح نقول له بونجور دخلكم؟ وينك إلي؟ إذا مش منتبه على تليفونك عايزتك. هلو هلو
1: هلو ميرو. هلو نايم ميرو. أنا من أنا وصغير كنت ايه؟ بكل فترة معينة من المدرسة كنت حب معلمي، شيء ما طبيعي والله العظيم. يعني جران جاردان للنافيام كنت حب معلمي، كان اسمها مدام ماري. هلا رغم انه هي كان بس جران جاردان، بس انا ضليت حبها فتره غيابيا، هي ما دخلها. من بعدها بالنافيام اجت بالفرار، عنا فرن الشباك كنت
0: تلميذ فرار.
1: اجت مدام جوسلين كانت تعلمنا انجلش،
0: نسيتك
1: من وراها،
0: نسيتك اول معلمه.
1: فضليت فتره طويله كمان حب مدام جوسلين الى ان وصلنا للبريفي. حبيت معلمي كانت تعلمنا فرنسي
0: كمان،
1: ومن بعدها صرت حب كتير. ماشي عنده ماشي احفظ اسماء.
0: حبهم كلهم سريع. منيح ما عملت مثل ماكرون، ضل يحب معلمته وتجوزها بالاخر. علاقاتكم انتو والاساتذه والمعلمات بنحكي عنها هيك اذا في شيء مهضوم، يلا مع انه مش هيدا السؤال. هلو ربا حبيبتي يا مزوقة. شوبر نعيم، يعني في اول استراحه. اوكي

0: We'll be back after the break. Delta FM Lebanon.
1: يا ويلي من لاشوط السن المونديال لنا ما حدا يناقش
2: شو سكور؟
1: 1-1 بس مبين البوسيشن لنا
2: ما قلكوا شي انتو شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
3: يخسروا وبيشبعوا خسارة شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
2: انتو ولا كلمة بس حسابكن معنا سبت الجاي
1: بده يرجع المونديال يرقص سامبا
2: السامبا قال لك هو دافك انسو عم يعرف
4: لا فوتوا بلش الشوط الثاني
2: طب خبرونا شو بصير ايه؟
1: ما قلنالك ركب كيبل فيجن
5: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كابل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا ابتداء من $95 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كابل فيجن كاس العالم لكل العالم
2: لك ايه ولك يسلم يا بطل
6: خلاص ما بقى تقول الانترنت عندي بطيء شو رايك تخلص من هالهم وتدق لاسرع واوفر انترنت سيرفيس بروفايدر بلبنان مع انرجي بريدج Movie night, every night. That counter, بعيد عن الراوتر. Online meeting مع مديرك السئيل على السريع. وإذا أنت المدير, الإنترنت عندك رح يطير. We provide high-quality internet services all over Lebanon for your home, business, and gaming lounge. Follow us on Instagram, Energy Bridge Telecom, and visit our website, energybridge.net.
5: من لبنان لكل العالم. وهلأ مع صوت وصورة تابعوا برامجنا من خلال تطبيق راديو دلتا لبنان وراديو دلتا دوت اف ام نزلوا التطبيق من خلال جوجل بلاي أو أبل ستور وشاهدوا راديو دلتا على التي في أو تي في بوكس أو الموبايل مع أجمل وأجدد الفيديو كليبس وصورة وصوت فول اتش دي راديو دلتا معكم من لبنان لكل العالم

0: بونجور ميري، يعطيكم العافية.
1: بونجور.
0: اكثر لي كم يوم ما سمعتكم ومشتقت لكم. بدي احكي عن مياس، هالحملة اللي عملوها كرمال كورونا الوطن وضد الفتن، كتير كتير حلوة. بعرف اذا شفتيها. يلا نهاركم موفق.
1: ميرسي.

0: Bonjour Miro.
1: Bonjour.
0: Ça va?
1: Oui.
0: Miro, انت في ناس تتلبك بس تحكي على التليفون، بكونوا بالحياة العادية مع أحلامهم. إذا عم يحكوا معه ديركت مثلا بتحسيهم ملبكين.
1: مزبوط.
0: وإذا بدو يبعثوا فويس بيعدوه كذا مرة. في كتير ناس أنا بعرفها هيك، ما بعرف ليه. بالحياة العادية مع أحلامهم بكون ما بعرف شو هي هالحالة.
1: بنتبه مرات، يعني في شخص دايما كنت قل له ليش بتسعل بديناتنا، بعدين قلت له يا عمي بركي من النوع اللي بيتلبك إذا بعد فويس، وخاصة إذا عرف للهوى كيفك ميراي تتذكروه بكون عم يسمعنا، مش إنه ما منحبه، منحبه كتير وبرفقنا دايما، بس ممكن هيدا الشي خليه يتغلب على خجله، عرفتو؟ مع أنه بتطقش بديناتنا، بس مع الوقت صرت افهمه. يعني وفي اشخاص ايه بين كل كلمه وكلمه في احا. تفضلوا بقى. قال في كلاب والبعض منا بتقدر تتنصت على اصحابها وتفهم حديثهم. يه ذكي الكلب، غير انه وفي شرس بنفس الوقت. شو بعرفنا شو بيطلع له مرات.

برافو، قال الست حدا يتزلط ويمشي، هذا شيء صحيح جدل واسع، ولكن تحولت الحالة من إنسانية لشيء كتير مهم، غير أنه حالة إنسانية وتعاطفنا معهم، هذا الشيء بيستدعي التدخل والحماية والدعم النفسي، ما تكون مادة للتصوير والنشر أبداً.

عندكم قصص مهضومة مع معلماتكم يلي انغرمتوا فيهم أو الصبايا مع الأساتذة؟ يلا. لبنان حسب دراسة عملت وطلع الأول بالشرق وتصدر الدول العربية من حيث نسبة حملة الدكتوراه، حتى تقدم على السعودية، الإمارات، تونس والأردن. حتى بعض الدول ذات الكثافة السكانية الأقل سجلت حضور لافت بالمؤشرات التعليمية، ونسبة حملة الدكتوراه متقاربة كانت بعدد من دول الخليج وسبق الكل لبنان. إن شاء الله منبقى نحن مدرسة الشرق، هيك كنا وجامعة الشرق، إن شاء الله يعني منتمنى هيدا الشيء.

0: شو هالكسفة حدا يروح على مهرجان كان؟ حدا بس عم بيصوروا اخدوا للمصور معه والباقيين عم بيصوروا محل تاني، بس انه شاركوا بمهرجان كان. يا عمي في ناس ما حدا بيعرفها هونيك، ريد كاربت بكان الأربابة شهيني. شو هالكسفة؟ بونجور، ميرسي.
1: انغرمت بمعلمتي وبس عرفت انه بدها تتجوز زعلت.
0: ايه انصدمت.
1: قفلت الباب تبرست بطلت روح على المدرسة.
0: حرام حرام. دخلكم شو الأسماك القرش الكترانين ببحر لبنان عم تشوفوا النعيم؟ يعني فيديوهات جديدة شي بخوف. ما بعرف إذا هلأ عاملين حملة ولا في ناس قصدها تخوفنا. شو المقصود؟

عندي سؤال مهضوم. أنا بستوحي من قصص بتصير بمجتمعاتنا هون أو برا. تعرف غسان رحباني عنده كتير أغاني مهضومة. فينا نطلب اشتغل لأنه بتزبط على سؤالي. هيدي هون كانوا فور كاتس مع غسان صح؟

0: قال بالصين أم جبرت ابنها يروح يبيع الوجبات السريعة ليعرف قيمة التعليم. طلع 1400 دولار بعشرة أيام، قرر يترك المدرسة ويكمل شغل. خربت له بيته.
1: صعب صعب
0: بمطرح.
1: صعب صعب صعب صعب.
0: هون العكس صحيح.
2: فهم الإخوان، الأول في باريس وابنه في لندن والتاني بأمريكا، البلد ما بيستوعبه. مفروض عليك عدم السؤال، محكوم عليك العمل ببلاش. لا والله ببلاش ما اشتغل.

هون اللي صار العكس تماما، انه بعتته ليعرف قيمة المصاري، اشتغل وطلع مصاري وقال لا بدي مدرسة ولا بدي اتعلم، عمره 17 سنة.

جبرته يبيع وجبات خفيفة على عربية بتتجول بالشوارع لحتى قال يلاقي قديش مهم واحد يطلع مصاري بعرق جبينه، بس طلع مهضوم بيع زيادة عن اللزوم، وبمجرد ما طلع مصاري ما بقى بدي يروح على المدرسة. فهون صارت أكيد محتارة الأم إنه لازم يكمل درسه ولا تاجر شاطر، وهيدا سؤالي بين إنه ولد يكون منه كتير شاطر عندكم عم بتكبوا هالمصاري كب عليه على الفاضي، في مشكلة إنه تلاقوه ترك المدرسة وعم يشتغل ويطلع مصاري بعرق جبينه، أو بتقولوا لا المصاري واحدة بهالمرحلة ما بتكفي لازم يكون عنده شهادة. بليز كل حدا يحكي عن تجربته، إذا حكينا بشكل عام فلسفنا الأمور ضيعنا الخبرية قتلتوا الجو. هيدا يلي دايما بطلبه كل يوم بأي سؤال بينطرح، كل واحد عنده تجربة شخصية هو يخبرها أو يعطي رأيه له. نحكي بشكل عام نفلسف في الاشياء كتير ونضيع الموضوع.

0: بونجور ميراي.
1: بونجور.
0: صباحكم.
1: وصباحك.
0: لما كنا بالبرغيك كان عندي معلمة شيمي اسمها مدام جيزيل، كنت كتير حبها. قمت مرة كتبت لها ورقة اعترفت لها فيها بكل شيء، بس ما كتبت اسمي. بس طلعوا النتائج ونجحنا، بعثوا ورانا على المدرسة يعملوا لنا هيك حفلة صغيرة. عم بتقلي ميرسي كتير على الورقة اللي بعثت لي إياها.
1: عرفت.
0: فرجيتها لجوزي بيقول لك انه هو قايلهم قبلك لازم تكون كرييتيف اكثر من هيك.
1: مهضومه.
2: عم بدرس بالك هالانجليزي بشقله شوي.
3: تمام. هيا زكريا اجا.
4: ولك وينك يا زلمه؟ جبنا نتفة قصبك.
3: تفلى. خيي تفلى. تفلى. هيا زكريا اجا، ما بدك تشوفه؟
0: يسعد صباحك نيرو.
1: هو صباحك.
0: انا برايي اذا عم يشتغل ويطلع مصاري لشو العلم من اساسه؟
1: لا لا نرجع لكم بعد الاستراحة.
3: طمنا هلا. طمنا شو صار بالمعلم؟ إن شاء الله مش معورة.
5: أي معورة أي. كيفك لصلاة؟ شو مين خير إن شاء الله؟ شو مين؟
3: إيه شو قصة شاكيب؟ كان عم بيقلي نجيب دخلك هلا.
5: خي هذا الظاهر فهمنا القصة المزبوطة، رجعنا.
3: إيه
5: هذا الظاهر تري لك كينين بالملعب، وابصر شو غلطة النظرة وعطته ملاحظة لشكيب انه عم بيتوحشن باللعبة.
3: ايه
5: ثاقبت الفوتبول معه وشبقى فيه عن صدين وجهه. بلعت لك الصفارة يا معلم ولحقته علقت تصوفر وتركض وراه. صار كل ماله يركض، وشو بده يعمل؟ سامع شي عم بيصوفر ولاحق، وشو بدك يا يعمل؟ قال لك بدها طلقتني، بدها تزنقني بشي زاوي، شو عمل؟ الله لهمه. ما تكون كسلان يا شكيب، فطل من وراها، صحبها من شعره ولبجها بالارض. قال ايا معوره ايا، والملعب زفت بك تقول ايا معوره. هذا كوع من هون كوع ايدها؟
3: ايه
5: ما عادش في كوع، دغري ايدها صارت. شخط لها جبينها.
3: كمان؟
5: هاي صابونة اجرة بعدهم لحديت هلا عم بفتشوا عليها.
3: شغلة كبيرة يعني.
5: يبقى انا بس شفتها للمعلمة خبط على راسي.
3: يا لطيف. شفتها انت للمعلمة؟
5: شفتها ولا بتقول كانت معلمة. يا
3: لا يعني انه شفتها تفهمت انت وياها حكيت معها يعني.
5: شفتها حكيت، انا حكيت هي بتحكي بتصوف. We'll be back after the
6: break. Delta FM Lebanon. قال من وين بيجي ستريس؟
7: بلشنا؟ هدي
6: تطلع من بيتك ما بتعرف شو بيطلع لك.
7: طيب هدي
6: مصرياتك بالبنك إلك بس هني مش معك.
7: أنا معك هدي
6: يا خي. فواتير وتعتير وكهرباء للدولة وكهرباء للموتور وفوق طاقة شمسية
7: شمسنا هدي
6: كل يوم خبرية بظهر الخبرية ولا خبرية منيحة.
7: معي خبر هدي
6: يا خي. شو بيك نازل فيي؟ هدي هدي
8: هدي هالحبة من ستريس فري، وما تعمل من الحبة قبة. ستريس فري مكمل غذائي طبيعي من عشبة الأشواغندا اللي بتساعد على تخفيف التوتر والاكتئاب، بتحسن النوم بالإضافة للمساعدة على التركيز وتنشيط الذاكرة. ستريس فري حبة ما تعمل قبة، متوفر بكل الصيدليات.
9: دقيقة من وقتك بيعملوا فرق بحياة طفل عم بيحارب السرطان. بعتوا هلأ CCCL على 11-05 وتبرعوا بمئة ألف ليرة لمركز سرطان الأطفال بلبنان. وهلأ دورك تساعد لأنه السرطان ما بينطر.
8: لإعلاناتكم على راديو دلتا الرجاء الاتصال بشركة بابلي سكرين على 7676076.
10: Back to the music. Delta FM Lebanon.

هاي رولا عم تقلي يعني حتى اختصر انه بلبنان صحيح بياخدوا شهادات بس ما حدا بيشتغل بشهادته، بيروحوا على اختصاصات تانية لحتى يطلعوا مصاري وبطريقة اسرع.

0: هلا بخصوص الدرس، هو سلاح للبني آدم لازم ضروري، بس اليوم في عندك أولاد يعني لا بالطول ولا بالعرض ولا
1: بدون يتعلموا،
0: خلاص مش عم بطيق الكتاب، بس يشوف الكتاب ربع قلبه. طيب هذا شو بتعملي فيه؟ يعني عنا منهم بالعائلة، يعني في صاير عنا بالعائلة
1: يشتغلوا أفضل،
0: ما في جدوى، خلاص بتوجهي عشي تاني يقدر يعيش منه ويكمل حياته.
1: أوكي.
0: الحمد لله أنا أولادي ناجحين.
1: برافو.
0: بس في يعني تعدين عندك 50% تقريبا من العالم هالمليونيرية، مش كل العالم كانوا ناجحين بالمدارس. أنا بعرف أشخاص ما بيعرفوا يقروا ويكتبوا، في ناس كانت تكتب لهم شيك معهم مليارات.
1: مظبوط.
0: حياتي.

0: بونجور بونجور عن الكيت، بدي صبح حبيبة قلبي ماري وخي المختار وخي جورج، قلهم يسعد لي صباحكم يا رب.
1: اوعى تكون نسيت حدا. مع عنا تحيات ايه مشان مرة تاني اليوم زمطتن. يلا كثير بتطلع بايخة تحيات على الهواء، بحيي فلان برجع فلان بحييك، ما تزعلوا مني بس كثير صرتوا دي مودي.

0: بس مهذب قال سوري على الفويس الثاني اهم شيء مشان هيك قطعنا التحيات. قولي لي
1: انا ما يشتغل الولد
0: ما يتعلم
1: او الشاب بس بعد البكالوريا اول شيء بكون نضج وانا ثلاثة اسم الله شباب اشتغلوا بعد البكالوريا وكملوا جامعة اشتغلوا كأرجون دو بوش بينما قبل وبعرف أصحابي وصحباتي كتار اشتغلوا قبل البروفي وما كملوا
0: أوكي.
1: بعدين أي ولد حرام ما كمل البروفي أو البروفي ما يشتغل قبل ما ياخد أي شيء تكنيك حرام لأنه الشهادة كتير مهمة ورح يوصل لوقت يندم صباحكم غير
0: بس بدي أسألك وجاوبيني بينك وبين حالك البكالوريا وشو بعد بتعمل هالأيام ولا شيء للصراحة قبل كانوا يقولوا على القليل أنه ياخد البكالوريا وكانوا إذا بمصر بالأفلام معه بكالوريوس يا بقية شيء البكالوريوس مبلا يطوش في الدنيا هلأ ما بتعمل شيء صراحة.

0: هنا لا هني بيقولوا مثلا بكالوريوس تجارة، يعني قصدهم أخذوا الليسانس فيها شو بعرفني، بس إنه هي البكالوريا كبكالوريا ما بقى تعمل شيء. شهادة البروفي كانت تتعلق أبو زيد خاله لابنه معه شهادة البروفي، يشيل كل الصور ويعلي شهادة أول ما تفوتوا تشوفوها.
1: بعدين أي ولد حرام
2: وصاري مير ونصيت قلك اليوم إنه كتير لابق الأسود.
0: شو عم بتنزل نعيم ستيتس؟ هات لنشوف يعني أنا ليه ما بشوفه. ممنوع الغزل كمان. قال شوف قولي لنا شو لازم نحكي وشو ما لازم نحكي. عم بمزح معكم دايما بس البكالوريوس هي الليسانس مزبوط.
3: قولي لابوكي أني باصد بيتك هالليلة هالي ريدوكي تبقي لولدن خليلة.
4: بونجور هيرو.
0: بونجور.
4: أنا برأيي الولد اللي مش فالح بالمدرسة في تتعلم مهنة، يعني هلأ صار في مهنيات يعني بفوتوا بيتعلموا كهرباء نجارة واتفر يعني، بس انه المهم عنده شيء يقدر يستند عليه بهالحياة.
0: اوكي اي شفتها هلا الستيتس عم بياخد كل ارائكم.
3: قولي لابوكي انا قاصد بيتك هالليله هالي ريدوكي.
0: بين انه ولد منه فالح بالمدرسه تبعته او بتوجهه انه يشتغل يطلع مصاري، ولا بتقولوا لا لازم يكون معه شهاده، هيدا سلاحه بالحياه. كل واحد يحكي عن تجربته بليز.
5: بونجور ميري.
0: بونجور
5: ميري. انا وصلت ابني للبرافي يعني انجا ينجع الحبه
0: انجا.
5: هلا وصلت هيدي قصه الاونلاين مش عم يفوز بالمره، وطلع قرار انه هو اللي بدوش يلبس لاب حيرضى بحرام. حاولت معه كثير ما بده يطلع
0: منه تكلي خلص بالعلم.
5: فاخذت قرار انا وامه انه خلص نشوف لنا شي شغله وظيفه ويستفيد منها، لانه حاولنا معه كثير كثير وما كانش يقبل
0: وعم بضيع الوقت
5: يفتح الاونلاين وما بده يدرس. ما عادش طلع بيدي
0: خلص يعني منه رغبين. يعني هون يمكن معكم حق انه توجهوا على شغل مش على درس، طالما غصب عنه ما رح ينجح.
6: اللي انشغلت عليه مش قادر انسى هواك.
0: برافو انه عم تحكوا عن تجاربكم الشخصيه.

0: صباحك ميرو انت ونايم.
1: أهلا.
0: البكالوريوس بالنسبه لمصر
1: الليسانس.
0: اللي هي الجامعه يعني مثل الليسانس عنا.
1: انتبهت لانه بيقولوا
0: لما يقولوا بكالوريوس تجاره
1: انتبهت
0: يعني الليسانس.
1: ما انا دغري صلحت على حالي لانه رجعت تذكرت انه ما بيقولوا بكالوريوس وحده, بيقولوا بكالوريوس تجاره. فانا حكيت وجاوبت يعني سالت وجاوبت حالي. يلا مبسوطين هالتلاميذ لغيو الباك ولغيو البروفي. بكل الأحوال بيتكلفوا ودولتنا يعني, وبيتعبوا التلاميذ وبيتعبوا الأهل ومنها شهادة. والشاطر شاطر بيتكلوا على علاماته بالمدرسة, ومرات بيكون شاطر على الفزع بالتقديم الرسمي ما بيجيب علامات منيحة بيظلموه.

0: Bonjour Mireille.
1: Bonjour.
0: أنا ابني معه ليسانس تكنيك ميكانيك طيران.
1: أوكي.
0: أوكي. أول شيء إذا بده ينزل يشتغل بالمطار بده واسطة كتير قوية.
1: مزبوط.
0: والمعاشات تحت منا واو. وعنده هو هواية قص الشعر يعني بحب يكون حلاق رجالي.
1: عمل كوافير.
0: راح عمل كذا دورة يعني صار كتير بروفيشنال. هلا فتح صالون كوافير.
1: بس حرام.
0: صراحة عم بطلع بالجمعة قد ما يمكن بده يطلع تحت بشهر.
1: بس حرام شهادته على فكرة.
0: أوكي معه شهادة مستند عليها وكل شيء بس بجا راح على الشيء.
1: شفتوا كيف؟
0: للأساس.
1: الحمد لله الحمد لله أنه عم يشتغل شغلة يحبه ويطلع له مصاري بس حرام الوقت اللي ضيعه والتعب اللي تعبه هيدا اللي منقول ومعه شهادة بتجنن بس هي سلاح لبعدين إذا لا سمح الله صار ما صار بده يشتغل بشهادته ويمكن يجي فرصة ما حدا بيعرف مع أنه نحن هلأ يعني ماشيين بشكل سريع إنسان إذا ما ضل up to date باختصاصه وشهاداته ما بياخدوه يعني بعد فترة هالشهادة يمكن تبطل تعمل له شيء يمكن

0: وانا هعمل ايه قبل ما يقطع نعيم وانا هعمل ايه ده اللي حصل لي ما حصلش لحد امبارح امبارح قالوا لي بتعرفوا مين من حسود على عيشته؟ قلت لهم مين؟ قال ابنه لراغب يلي بدل معه بسفراته بيتدلل بيكفي بيو راغب عليه من يلو على هالعيشه اشتغل ما اشتغل مش عايز بس راغب اساسه صح هيدا المهم بس لا شك انه عايشين بطريقه لذيذه الله يخلي له هني وما نكر ابنه مش مزبوط هيدا كله مفبرك مركب الفيلم بوجورك
1: الله الشهادات عنا بلبنان مثل قلة أميرة بنت آخر سنة جامعة
0: حرام.
1: تشتغل بهونيك مطرح ما بدنا نسمي شيء كتير محترم اسم كبير بيعطوها $500 مثل قلة الله وكيلي
0: هلأ في تأويل بالكلام شو شيء ما بدنا نسمي ليه مستحق شركة شو مثلا مؤسسة شو ما تقول اسمها بس انه شو بتشتغل تنفهم مزبوط انه الناس ما عم تشتغل باختصاصها وبشهاداتها مع الاسف هالشباب والصبايا

0: بونجور للجميع. أنا بنتي زاد شي بتدرس بسيكولوجي آخر سنة بس وعم نتحدى شركتها صغيرة كتير شاطرة تعمل كيكس وماكارونز وهيك يعني كتير كتير دوي. فقلت لها خذ الشهادة يعني الباشن طبعا هي تعمل كيك وبيكينج. فقلت لها خذي شهادتك وبتكون مثل سلاحك لبعدين اشتغلي باللي بتحبي وإذا برمت معك الدنيا بتعملي هيك. فأنا بشجع أولادي إنه يلحقوا الشيء اللي بحبه لأنه فيه بتبرعي فيه. أكيد شهادة مهمة بس الأهم هو واحد يكون مسقف يسقف حاله بكل شيء بالقرية بهيك. بس إنه شهادة أكيد مثل سلاح لمين ما كان. يلا بونجورنا
1: يسعد صباحك.

0: وخليتي
1: دخلكم شو مغيرين بالفيسبوك او بالواتساب؟ بس بدكم تحطوا الفلاش انه اوكي تودوا المساج بيضيعونا كل فتره. يا انا مغيره شيء بهالتليفون. اي عم نسمعكم.
2: صباحكم انتوا نايمين. بدي اخبركم خبريه بس هيك على السريع
1: باختصار. اكيد
2: في شخص بنعرفه حق المعرفه هو بطرابلس من حيي اكيد. هذا بيو تاجر كبير ويعني الحمد لله مرتاحين بوضعه. وصل للفيلو بدي يروح بعدين جامعة. قال له لبيو انا ما بدي اروح على الجامعة. قال له لا. قال له خي اعمل حساب انا 6-7 سنين بالجامعة ده بيطلع بدفع علي. قال له كذا كذا كذا. قال له اعطيني المصاري انا ما بدي اروح على الجامعة. كيف كذا؟ قال له خي انا بدي اشتغل تجارة بدي افتح شغل انا واشتغل. اخذ المصريات وفتح وبلش بمجال اسفنج ومواد فرشاه.
1: وقال له الكريم خذ.
2: اليوم اسم الله عنده شارعين يمكن باسمه الله يوفقه بطرابلس.
1: برافو عارف شو بده.
2: يعطيك العافيه.
1: وطلع البي واعي على فكره ما جبروا على شيء ما بحبوه.

0: بونجور.
1: بونجور.
0: بس للمزح.
1: ايه.
0: هيدي نكتة.
1: اوكي.
0: في بي بنق على ابنه انه لازم تروح تتعلم وكل شيء، والابن ما بده، ما له جلاده، ما بده، ليه شو ما بيستفيد. هونيك يوم قاعد هو وبيه بالدكانه، اجى واحد اجنبي عم يسال عن شغله، بقى يسال بكذا لغه كذا لغه، وما ما حدا عم بيقدر يجاوبه. من بعد ما فال طلع الابن ببيه قال له ليك هيدا متعلم بيعرف كذا لغه، استفاد شيء؟
1: في خبيه
2: وما خلي حدا، حتى اللغات مرات ما بتفيد صاحبها. عيني وقدم لقلبي بايدي ويا ريت في خبيها وما خلي حدا. بحس كمان انا اللي بيتهم اسسوا في شركات ومؤسسات، هن بحسوا انه رح يورطوا عليهن، ببطل عندهم هالرغبه انه كتير ياخذوا شهادات، مع انه هلا اذا ما هن طوروا ومشوا مع العصر بحسوا حالهم انه ما عملوا شيء، يعني أخذوا الأشياء على هيني ووقفت هون الخبرية. أهلا.
3: أنا بحكي لك من خبرتي هون بالغربي، طبعا الشهادة والدراسة فادوني كتير، واشتغلت باللي شي درسته، بس ما بتضرر كل العالم، يعني في عالم أنه لأ ممكن تنجز باللي بالمهنة اللي عم تعملها، تتطور، تكون ذكية وحربوقة.
1: صحيح.
3: والدليل هلأ من شوي انت حطيته غنية لجورج وسوف. جورج ما انه دارس، بس يعني أبدع من كبار المطربين،
1: ربنا عطيه موهبة
3: بالعالم.
1: أكيد صوت حلو،
3: فليش لا. اللي شاطر شاطر.
1: وبتعرفي شغلة، مش كل الفنانين معلمين، يعني لحقوا صوتهم وموهبتهم ومشوا بهالدنيا ورسملوا. في ناس سقفت حالها ما مع شهادات بس بتحكي كم لغة، لأنه بيسافروا بيشوفوا عالم بيستحوا، إذا طلعوا بمقابلة ينطرح عليهم سؤال ما يعرفوا يجاوبوا. في ناس ضلوا يعني أمية بس الناس بتحبهم، بيمزح من هون بيضحك من هون بيمرق خبرية من هون، بتمشي الأمور.

0: علينا.
1: نيرو في مثل مصري كتير حلو بيقول اللي تغلبه العبه. إذا واحد ما نجح بالعلم يحاولوه دغري يشتغل.
2: أوكي.
1: بس نحن الوالد ما كان يخلينا نشتغل قبل ما خلصنا الليسانس. معي 2 ليسانس ما عم بلاقي شغل ببلدي.
2: مع الأسف.
1: للأسف.
2: بدنا نحكي عن نعم طلع الحرديني بعد شوي وهلأ استراحة 9:00.

0: I'm on Radio Delta Lebanon,
1: the heartbeat of the Middle East.
0: We'll be back after the break. Delta FM Lebanon.
2: في الأوفر وفي الأوفر للماكس. توفير ماكس وصل عجبيل لتوفروا للماكس. أبوابنا بتفتح ابتداء من 21 أيار الساعة 10 الصبح. لا تتسوقوا وتوفروا للماكس. ما تفوتوا البرنامج المميز والنشاطات ابتداء من الساعة 5 العصر. توفير ماكس أرخص أسعار بلبنان. ناطرينكن لتشتروا أكتر وتوفروا أكتر.
3: خلاص ما بقى تقول الانترنت عندي بطيء، شو رأيك تخلص من هالهم وتدق لأسرع وأوفر انترنت سيرفيس بروفايدر بلبنان؟ مع انرجي بريدج موفي نايت افري نايت، ذات كاونتر بعيد عن الراوتر، اونلاين ميتينج مع مديرك الثقيل على السريع، واذا انت المدير الانترنت عندك رح يطير. We provide high-quality internet services all over Lebanon for your home, business, and gaming lounge. Follow us on Instagram, Energy Bridge Telecom, and visit our website, energybridge.net.
4: يا ويلي من لشوط سن المونديال لنا ما حدا يناقش
5: شو سكور
4: 1-1 بس مبين البوسيشن لنا
5: ما قلكوا شي انتو شو يعني بيخسر اليوم كمان
6: يخسروا وبيشبعوا خساره شو هيدي التشكيله اللي عم يلعبوا فيها
5: انتو ولا كلمه بس حسابكم معنا سبت الجاي
4: بده يرجع المونديال يورو السامبا
5: السامبا قال لك هو دفكه انسى بيعرف
7: لا فوتوا بلش الشوط الثاني
5: طب خبرونا شو بصير ايه
4: ما لك ركب كيبل فيجن
8: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كابل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا ابتداء من $95 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كابل فيجن كاس العالم لكل العالم
5: ولك ايه ولك يسلم يا بطل
9: لإعلاناتكم على راديو دلتا الرجاء الاتصال بشركة بابلي سكرين على 76760076
0: Back to the music Delta FM Lebanon

الله شو حلوة، من جورج صغيب هو صغير حلوة كتير. لتفهموا السؤال بدي أرجع لكم للقصة باختصار. سيدي بالصين لقيت ابنها منه فالح بالدراسة وما بيعرف قيمة القرش، راحت بعتته يشتغل على عربية يتنقل حتى يبيع وجبات خفيفة. طلع مصاري 1400 دولار بأسبوع، ترك المدرسة إلى ما لا نهاية وقرر يكمل بهيدا المصلحة. فبالنسبة لألكن لازم هالولاد اليوم نحنا بزمننا يكون في بين إيديهم الشهادة، أو إذا مش شاطرين بالمدرسة ولا رح يكونوا شاطرين بالجامعة بتقولوا لا منوجههم نحو شي وظيفة شي مهنة يطلعوا منها مصاري ويعيشوا. وكل واحد يحكي عن تجربته بليز مش عموميات.

0: صباح الألف ونعيم. ميرو أنا عندي خيي
1: إيه؟
0: كان شاطر للمدرسة بالصيف يروح يتصلى عن جارنا ميكانيك تحت بيتنا على قبل المصلحة بطل بده يروح على المدرسة تيس حلال حرام ما كان يروح على المدرسة
1: كيف؟
0: وهلا صار من أقوى الميكانسيانية من أقوى شطار وعنده محلات وكذا وتجوز وخلف
1: برافو
0: سبحان الله
1: عارف شو بده من أول الطريق مكانيك.

0: بشتغل ماركتينج وزارة.
1: اوكي.
2: مرايه يعطيك العافيه.
1: الله يعافيك.
2: هلا هو العلم لشو العلم؟ هو لحتى الواحد يستحصل على شهاده ويروح يشتغل فيها ويستفزق منها يعني. هي ذاتها نفس المضمون يعني، اذا راح تعلم مصلحه
1: شو بالنسبه لاولادك؟ العلم
2: نفس الشيء يعني. انا بعتقد يعني هلا حاليا نحن يمكن المكنسيان عم يطلع اكثر من المهندس.
1: طيب.
2: او الكهربجي
1: ثاني مره بس بدي منكم بليز
2: من الدكتور مثلا.
1: ايه. اولادك اذا انت مجوز خبرني عن اولادك، تجربتك معهم، هيدا هو سؤالي. عموميات ما بنوصل لنتيجه، بدنا نفهم منكم انتوا اذا صارت تنقول معكم هالقصه، خبرية انه ولد ما بده يتعلم، ما انه فالح بالمدرسه، ما بتزعلوا انه ما رح يكون معه شهاده سلاح ايديه؟ فعموميات مش مهضوم الجواب يطلع بليز للكل، لانه بنسحبها اذا اخذنا اول طعجه ثانيه مش حالكم، قلعتوا بنفس الاجوبه. نحن بزمان الشهادات عم تعمل عميلة للصراحة يعني. أنا نصبت لكم أفخاخ بسؤالي، وثلاث أرباعكم اسم الله بأعمار حرزانة يعني، عندكم عيال وولاد، فالسؤال موجه لكم تجربتكم بالحياة معهم.
3: بونجور كميرات.
1: بونجور.
3: هلا أنا صارت معي التجربة أنا شخصيا.
1: أيه.
3: لما كنت مثلا ما بلاش جامعة كنت أنا أدفع أستيس، ونحن مشتغل بابا بيشتغل بالتجارة.
1: أوكي.
3: فصرت أشتغل شيء على حسابي خصو بالمصلحة تبعنا. وصراحة تاني سنة جامعة تركت الجامعة ولقيت أنه عم طلع كتير مصاري فوقفت جامعة، بس بعد فترة صراحة رجعت كملت شهادتي، ومن فترة مش طويلة عملت شهادة تانية.
1: برافو. هيدا جواب.
3: أنا مع أكيد أن الواحد يكمل بشغله، لأن الثقافة الحياتية ما بتجي بسهولة، أصعب أنا بالنسبة لي من ثقافة الجامعة.
1: جوابك واضح، حكي عن تجربته،
3: بس أكيد ما بتستغنى عن ولا واحدة، مينهم بيكملوا بعض.
1: وبرافو عليك. مرسي إلك. فأنا لما بطرح السؤال ما بحكي عموميات، بطرح الأسئلة لأنتوا تعطوني الأجوبة عن تجاربكم بالحياة. فبقسى مرات لأنه كتير بكون سؤالي واضح، الأشياء الفلو ما بحبها والأجوبة المانا واضحة، بتحكوا عن غيركم شو بدي فيها؟ ما هيك يا توني؟ والما عنده تجربة يسمع، بياخد معلومات بيتسقف من غيره وتجربة غيره. في كتير عم يسمعونا ما كملوا أخذوا شهادات واليوم ناجحين يعتبروا بالحياة، وفي ناس ندموا، خبرونا.
4: بونجور ميرو.
1: بونجور.
4: تمام.
1: قوليلي.
4: لايك الحكي هين، بس أنا مثلا لو شو ما كان ما بتقبل عولادي
1: ما يكون معهم شهادة،
4: أنا بكفي علمي لأن بدي أعمل هيدي المصلحة مثلا بلا ما يكفي جامعة ويأخد شهادته. بالنهاية أنا معلمه حتى شوفه عم يتخرج،
1: حطي هالسينتور دخيل عرضك
4: اللي هو بده إياه، ما عندي مشكل، بس لا ما بتقبل أبدا.
1: ايه. بس الزمور هلكنا، هيدا شو سينتور؟ حطي سينتور وعتعملي مثلي زيادة رحباني علق علي بحطه ولا الحديد مطرح السينتور، وأنا صرت عبي، قلت أنا أتري شايف للسيارة ولا هو عم يحكي عن الكل؟ قلت له ما أنا منهم. تاني مرة قالي حطي سينتور، لا لا بعدني نفس الخصلة، بس أكيد سمعت شو قلتي، أكيد واضح الكلام. Thank you. الحكي مش هين، إنه صعب كمان أولادكم ما ياخدوا شهادة بس توجهون على الحياة يطلعوا مصاري.

0: 0355535555 يلي حابين يحكونا عن تجاربهم بالحياة، هني أو ولادهم شو عم بيصير معهم قصص، هيدا هو الرقم. بس بليز ما تتصلوا أوكي، أو فويس أو بعتوا مساج.
1: بونجور ميناي. بونجور. أنا عندي هيدي الحالة، عندي ابني عمره 15 سنة
0: ما بحب
1: المدرسة،
0: منو شاطر،
1: نقلني من الأكاديمية على المهنة، شو بدنا نعمل؟ وبنفس الوقت كتير ذكي وكتير شاطر، بس ما تقلي له المدرسة مرتين بجيب على الوعد.
0: خلص ما بحبها. حضرت لنا ترتيلي لنعم طلال الحرديني نعيم، بليز.

0: بونجور ميراي، كيفك؟
1: بونجور.
0: طبعا والله حبيتوا هالسوجي. أنا من الناس كمان اللي ما كفيت علمها واشتغلت وواصلي على بوزيشن كتير حلوة، بس بدفع حق كتير اني ما معي شهادة، لان انا لو معي شهادة كنت بالبوزيشن اللي انا بتمناه. جربت اعمل كتير كورسز وهيك بس ما بتطلع الجامعه ابدا.
1: شفتوا
0: بقى، اكيد انا ما بتمنى غير الكل يكفي تعليمه ومن ورا ما يخلص يروح يشتغل.
1: شفتوا كيف؟ هيدي نصيحه مهمه، لانه مرات بتشوفوا مثلا حدا ما عنده نجوم، تنقول إذا بيطمح يكون ضابط ما وصل، بس بيقول لو أنا معي هيدي الشهادة بكون ذكي وحربوق وكل شيء، بس ناقصه كم نجمة. عم بقول الخبرية مثل ما هي، بس هل كم نجمة تعب فيها الواحد لأخذ شهادته. ب16 أيار صادف إعلان قداسة مرنا عم طلع الحرديني الراهب اللبناني الماروني يلي عاش مثال للتواضع للطاعة والقداسة، فهو شفيع كتار وحارس لكتار. من صلي لتضل سيرته نور وإيمان بقلوبنا. شو حلوة هالترتيلة. نتركها شوي بليز لحتى نكون عم نصلي على نوايا الكل بقلوبنا. الصلاة مرات كلمتين إذا واصلين لبواب السماء المفتوحة، وإذا عم نقولهم بحرارة. طلبوا هيك شغلة، غمضوا عيونكم، اللي عم بيسوقوا ما يغمضوا عيونكم. وعد السماء نلتو أول مقطع مع

0: التالتة وانت بالقمين، ويلي ما يحبك ميري ان شاء الله بتصيب الحمين.
1: الحمي حرام. من شوي علق نعيم ميرو مرمورة وأنا فتح للمطبخ بدي أجيب شغلة من البراد، وأنا عمي مين عم بعيط لي؟

0: بتعرفوا هيدي الفترة هي وسكر على كريمة مش نفس الشيء، اشتهروا بنفس الوقت وحلوة. سكر محلي محطوط على كريمة.
1: بونجور.
2: انا والله الاكسبيرينس تبعيتي مختلفه شوي،
0: هات لنشوف.
2: انا ابني عنده ميول وغرام بكل شيء خاصه بالتكنولوجيا، بالكودينج، بالروبوتيك.
0: وقته هلا
2: عمره 10 سنين، فبلشت له البزنس، جهزت له لابوراتوار تبعوله كامل مكمل.
0: برافو.
2: وبغير درسه بيروح بيشتغل وبيحضر اللي لازم يحضره. انا بالنسبه لي من هلا عم بحضره لمستقبل، يمكن يكمل فيه يمكن لا، بس على القليله عم بواجهه بالاشياء اللي هو بيحبها.
0: عفاكي، هيدا دور الاهل، وهون اهميه الاهل الواعيه بالحياه. شفتوا كيف هيدي الأجوبة الصحيحة؟ أنه تحكوا عن تجاربكم مع أولادكم، تجاربكم الخاصة اللي قطعتوا فيها. والموضوع كتير حلو غني. معكم على السمع من اللدقية. تركت دراستي بعد البكالوريا وعملت كرات شيف غربي، وهلأ عندي مطعم على قدي ومندمت. برافو.

0: هلا مرمورة. بحب ينقذني يا ماوي كون شاردة بالتليفون مثلا.
1: بونجور.
0: موجور.
1: ايه الصراحة كلنا عنا طموحات بس اوقات هذا البلد بيفرض عليك انه تغيري.
0: فوت بتفاصيل
1: طموحاتك او
0: احلامك. شو درست وشو بتشتغل؟
1: انا من انا وصغير حلمت بدي ادرس اختصاص واشتغل فيه.
0: اوكي.
1: ادرس ليل النهار لاخر شيء بس وصلت لوقت الجامعة طلع هذا الاختصاص مش موجود بلبنان وانا مستحيل اترك هذا البلد. فرجعت اتأقلمت ودرست اختصاص ما بحبه وتعذبت فيه وبعدنا عم بشتغل.
0: بس هي غلطك سوري.
1: بنفس هذا الاختصاص.
0: غلطة شنيعة.
1: اذا بدي قارن انه بغير اختصاصي او بترك لبنان.
0: ايه.
1: اكيد لا.
0: ما بس ما تزعل مني. حدا بيعمل اختصاص منه سائل عنه اذا في بلبنان او ما في. هو مع اختصاصاتهم وشهاداتهم ما عم بيلاقوا فرص عمل. يعني هيدي غلطة لا أهلك وجهوك ولا أنت موجه صح ودفعت حقه. دليل أنه عم تدفع حقه مشان هيك وجهه ليتكون صح. مثلا بنت خي بعدها بالمدرسة بس أنه باك فرنسي فيها تبلش تنقي شو بدها حابة مثل شي بحققه بالجرائم هون ما في منه. ولو راحت درست برا شو بدها تشتغل بلبنان اذا حبت بيوم تعيش بلبنان افترضنا. فكلنا ما نصحناها نسيت الموضوع ما سألت حدا ما استشرت حدا شو هو هالاختصاص هيدا نادر وجوده اكتب لي. انا متعاطفة معك زعلاني عليك انه روحت وقت على اختصاص تاني ما حبيته ما هيك.
2: اكيد اكيد يا ميرو بيستاهل ما بحبك
0: ما بحبني حرام.
3: بونجور ميراي.
0: بونجور
3: نعيم. انا عندي بزنس وبنتي بتشتغل معي ومش سوبر شاطره بتتفوق علي بالبزنس طبعا.
0: برافو.
3: بس انا اصريت انه بنتي تاخذ شهادتها
0: عفاكي.
3: والحمد لله هالسنه بتتخرج ولا ممكن كون اقبل انه بنتي ما تتعلم وما تكون حامل الشهادة أكيد.
0: برافو أصلك.
3: هيدا يعني اللي نحنا فيه هلا إذا الوحدة ما مع الشهادة هي سلاح الشهادة.
0: لأنه فيكم تورطون شغلكم ووظيفكم ومهن أنتوا حبيتوها وكبرتوها بس هني ما يعرفوا يطوروا بلا شهادة. انتبهوا الزمان تغير. هيدا اللي أنا بدي وصلكم هو أنه بيورطوا عالهين شغل بيون أو أمون إيه بس إذا ما في شهادة والعالم ماشي كتير بشكل سريع ما عرفوا يطوروا شغلهم فاتوا بالحيط.

0: ايه مظبوط. هو كان انه انا ما سألت عن الموضوع
1: عليك غلط. شفت هو
0: كان
1: حرام.
0: بترو كامستري وكنت كتير حب اشتغل بمصانع البترو كيمياء وهيك شغلات يعني
1: دمار.
0: بس يلا بسيطة تولي.

0: We'll be back after the break. Delta FM Lebanon.
1: قال من وين بيجي ستريس؟
2: بلشنا؟ هدي
1: تطلع من بيتك ما بتعرف شو بيطلع لك.
2: طيب هدي
1: مصرياتك بالبنك إلك بس هني مش معك.
2: أنا معك هدي
1: يا خي. فواتير وتعتير وكهرباء للدولة وكهرباء للمطار وفوق طاقة شمسية
2: شمسنا هدي
1: كل يوم خبرية بظهر الخبرية ولا خبرية منيحة.
2: معي خبر هدي
1: يا خي. شو بيك نازل فيي؟ هدي هدي
3: هدي هالحبة من ستريس فري وما تعمل من الحبة قبة. ستريس فري مكمل غذائي طبيعي من عشبة الأشواغندا اللي بتساعد على تخفيف التوتر والاكتئاب، بتحسن النوم بالإضافة للمساعدة على التركيز وتنشيط الذاكرة. ستريس فري حبة ما تعمل قبة.

0: متوفر بكل الصيدليات.
1: خلاص ما بقى تقول الانترنت عندي بطيء، شو رأيك تخلص من هالهم وتدق لأسرع وأوفر انترنت سيرفيس بروفايدر بلبنان مع انرجي بريدج. موفي نايت every night. That counter بعيد عن الراوتر. Online meeting مع مديرك الثقيل على السريع. وإذا أنت المدير الإنترنت عندك لح يطير. We provide high quality internet services all over Lebanon for your home, business and gaming lounge. Follow us on Instagram Energy Bridge Telecom and visit our website energybridge.net.
2: دقيقة من وقتك بيعملوا فرق بحياة طفل عم بيحارب السرطان. بعتوا هلأ CCCL على 1105 وتبرعوا ب 100,000 ليرة لمركز سرطان الأطفال بلبنان. وهلأ دورك تساعد لأنه السرطان ما بينطر.
0: من لبنان لكل العالم، وهلأ مع صوت وصورة. تابعوا برامجنا من خلال تطبيق راديو دلتا لبنان وراديو دلتا دوت اف ام. نزلوا التطبيق من خلال جوجل بلاي او ابل ستور وشاهدوا راديو دلتا على التي في او تي في بوكس او الموبايل مع اجمل واجدد الفيديو كليبس وصوره وصوت فول اتش دي. راديو دلتا معكم من لبنان لكل العالم.
3: في أشغال داخل أنفاق المطار باتجاه الجنوب مع الإبقاء على مسرب واحد وأكيد عشاء سير. مستديرة الطيونة مثل العادة كتير علي عجقة وكل الطرقات المؤدية إليها.

0: كان اليوم العالمي للمتاحف، ما ضوينا على هالموضوع امبارح، رحنا بهالمواضيع كلها وتعرفوا هيك، خاصة امبارح نسيت لأنه حكينا عن الصبية اللي كانت على المنارة وعن الكف اللي أكلته والقتل اللي أكلتها وهالشهم اللي بدل ما يغطيها ضربها. المهم باليوم العالمي للمتاحف لازم تتعرفوا أكثر على متاحف لبنان يلي عم تحفظ الحضارات وذاكرة الحضارات.
1: بونجور ميراي.
0: بونجور.
1: والله أنا ابني كان بمدرسة ما رح سميها، كانوا كتير الأهل من هودي الستيل إنه لا مثلا أنا حكيم بدك تعمل حكيم، حبيت أو ما حبيت بدك تعمل حكيم.
0: هي الغلط.
1: بتروازيام تقريبا راح عمل استاج ماتسين، أبدا ما حب، إجا عم بيقلي إنه ما عليه إذا ما عملت حكيم، قلت له ما تكون عم تعمل حكيم إلي أنا، هذا مستقبلك انت بدك تعمل شيء لك انت، فكر صحيح. انه بده يعمل مثل اصحابه انه مجبور يعمل شيء، معني انا ولا حكيمه ولا شيء. بقى كان محتار شو بده يعمل، مش عارف شو بده يتخصص، فوجهته انا قلت له بما انك بتحب السيارات كتير وبتفليهم وبتعرف قوه الموتور وكل هالقصص، ليه ما بتتجه لهيك شيء؟ وكتر خير الله هالسنه بيتخرج جيني ميكانيك.
0: برافو.
1: وكتير مبسوط.
0: خي الله يخلي لك هو وانت اللي عملتيه هو الصح. ضروري كل الاولاد يطلعوا حكمه ومهندسين وطير جيني. هذا كان حلم كل الصغار. امبارح حكينا عن قطر انه هي الاسرع بالانترنت، اليوم نقول برافو الكويت يلي هي الارخص خليجيا باسعار الادويه، بتسابقوا لمصلحه المواطنين عندهم والمقيمين. نحن كمان هون نفس الشيء.
2: بونجور بونجور. أهلا. دخل صوتك دي بقلبه غميزة.
0: أوه.
2: دخل جماله.
0: صوت وغميزة كيف راكبة. هلأ هي كمان غزال، ممنوع الغزال. ميرسي على كل حال.
3: ميرو نعيم يسعد صباح.
0: أهلا.
4: كيف لقيت لي هالسفرة؟ ملوكية. أنا شايف عزايم بس مش هيك. الشهر الماضي في حارس كريم بيعجبك عزمنا، كنا شي 4 بوياجيجي وثلاث مبيضين ومجلخين مع الفوينو، عامل أكل بس هواي. صحيح في أكل كتير بس الله يسامحها لولو جابت هالعشي نزع الهيئة. يقصف عمرك وليه أنت ابن عرب، بتعرف كلمة فرنساوي، بتعرف ألماني، لشو عامل أكل فرنجي؟ بس أكل كتير
5: هيك ما خصني، ما في مزاد.
6: صحيح، وين المزاد؟
4: وين الكوسة بحر؟
6: وين البقدونس بطحينة؟
4: يعني حي الله نضب أصناف، بزر وقدامي ما فيه، ترمس ما فيه،
6: بس ترمال سوشك ما فيه.
4: أنا بقول غير هيك، حرام هالأكل بيطعم 100 شخص، بينما في ناس مش قادرة تاكل أو تحط ولادها بالمدارس.
6: مزبوط، كل جات بغدي ثانوية.
4: دخلت؟
6: أنت وين حط ولادك؟
4: بالمدرسة الإعدادية.
6: ولك يا معتر بين هبوك، أنا لو مطرحك بشيلهم.
4: وين بدي حطهم؟
6: حطهم بالحبس. الحبس مدرسة رجال،
0: فكرة
6: ما في حق كتب، وما بيشلحوك وبيعلموا لك إياهم صنع.
4: صنع مثل شو؟
6: بيطلع الولد الشاش كراسي، حياك سلال، تعباية خرز، حدا بيقول لك شغله محاويز، وإذا شي ولد زبط مليح بتخرج أبداي، بيحمي لعبة قمار، بيعمل زلمة زعيم وزلمة الزعيم.
4: زعيم.
6: أيوة. شوف العريف بربر أفندي صاحبي، ولا يهمك أنا بحكي لك إياه، يدخلهم بدون فحص.
7: بونجور ميراي، يعطيك العافية.
0: بونجور.
7: في شغلة جديدة هلأ بلشنا نصادفها مثل كل سنة، موضوع المدارس.
0: ايه؟
7: المدارس كلها بلغت العالم انه في زيادة على الاسقاطات من 20%
0: ل 30 حتى. صحيح.
7: بتعرفوا الاوضاع كيف. وغير هيك كان لما الشخص يكون عنده ولدين او ثلاثة يطلع له خصم على الولد الثاني والثالث، هيدا الشيء كمان اللغة. يعني بتحس المدارس عم يتصرفوا من العالم كأنه الدنيا لبيق الروز، يعني كل شيء منيح
0: وتمام، غير دنيا غير كوكب عايشين،
7: مع انه العالم مخنوقة عم تقدر تأمن كوت يومها. يعني
0: مزبوط،
7: ما بتحسون عم يحسوا مع العالم أبدا.
0: وكل سنة عم بكون في زودة، وكل سنة عن جد عم تحسوا انه في ظلم اكتر تجاه هالاهالي، واللي بده يعلم ابنه لو بده يتدين بده يأمنن المبالغ. نزعوا لكم الصيفية كل سنة هيك بيعملوا اصلا، يصير الواحد عتلين هم ايلول وقسوطات ايلول ومدفوعات ايلول وبتكملوا، يعني مش انه بتدفعوا مرة وخلصت. دخلكم عم بيقول شغل محبيس، هلا بتعرفوا انه اقتزاز السجون بلبنان بالالوفات قاعدين وبينقلوا امراض لبعضهم، ما في لزوم نخبركم جوا عن الاجواء، ف ما بعرف اذا بعضهم بيعلمون هدول المهن للمحبيس. حدا عنده فكره؟ تقشيش الكراسي ولا تعبيه الخرز، يشكوا خرز، هيدي قديما كانت، هلأ مين فاضي لمين؟ عنجا يطعمون ويشربون مع الطارين.
8: بونجور ميلاي. بونجور نعيم.
0: بونجور.
8: أنا حبيبتي خلصت الترمينال وكنا نفوت على الجامعة، ما مش الحال شوي هيك كان في شوية فرمون فرقعات. ابني من غرشال الكبير خلص جامعة ودخل على الشغل سوري، وابني الثاني خلص جامعة ورجع كفى ماستر، كان حابب يكفي بس
0: ضيعتيني صراحة. ايه
8: ما كان مرتاح،
0: بلشتي بانت صح بعدين اولادك، بس ضيعتيني شوي. وصلت الفكرة بالنسبة لكم؟ اوكي ميرسي.

هي بلشت القصة أنه أم بالصين بعتت ابنها على عربية يبيع أشياء لحتى يطلع مصروفه ليعرف قيمة القرش والمصاري. ترك مدرسته لأنه طلع 1400 دولار بالجمعة. فعم نقول أنه بهيدا الزمن بتوجهوا ليتكن أنه يشتغلوا شي يحبوا يطلعوا مصاري وبلا شهادة ولا لا، لازم ياخدوا شهادة تكون سلاحهم للمستقبل. وكل واحد بليز يحكي عن تجربته بس يكون واضح الكلام لنفهم مزبوط، يعني كل حدا يستفيد من تجربة التاني.

0: صباح الخير مداي.
1: أهلا.
0: شوفي، موضوع المدرسي أنا معاني منه، يعني عندي الكبير تامن متفوق وبيجيب منح،
1: تامن
0: عندي
1: يعني
0: الصغير كوارث، الصغير يعني
1: ما بحب المدرسة.
0: في 7.5 تقريبا. صراحة التليفون كتير عامل لي مشكلة كبيرة،
1: مثل كل الولاد
0: كتير
1: بعمره.
0: كتير العالم كلها عم تعاني من ورا التليفون، لأنه
1: مزبوط.
0: بتحسي يعني التليفون عم ياخذ جزء كبير من استيعابه، يعني عم يعبيله راسه وما بقى في
1: فيك
0: محل
1: تمنعه بعده صغير.
0: ليدرس، يعني هيك بحس، وعم عاني لا اقدر درسه، بدي اوقف له التليفون ليستوعب وفترة لا بأس فيها. يعني عندنا مشكلة كبيرة بهذه القصة، وطبعا بدي ضلني حط عليه مصاري، لأنه ما في ليكي مع العمر اللي هو فيه ما بيستوعب انه انا ما بحب ادرس وانا كذا، بس يكبر حيلومني،
1: بعده كتير
0: حيلوم
1: صغير،
0: اهله،
1: حرام. أكيد بدك
0: انتو كان
1: تعمل
0: لازم تدرسوني
1: المستحيل.
0: احسن، كان
1: صح.
0: لازم تضغطوا علي اكثر. والعلم اتطور، يعني صار في مثلا اللي عندهم صعوبات تعلمية صار في لهم شيء خاص، يعني ما بقى مثل قبل، وقد ما كان ما بحب يدرس لازم يكون معه شهادة
1: يعني الله يقويك.
0: لمستقبله،
1: أكيد. شكرا
0: لو ما
1: لك.
0: بده يشتغل
1: مش
0: فيها.
1: سهل الوضع مع حدا بهالعمر، هو صغير ما بحب الدرس، وهيك رح يضل. أوكي.

0: قد ما تتعلموا بالحياة، قد ما تكون في يعني مواقف بتواجهوها بتقولوا تعلمنا، والحياة مدرسة، بس في شهادة بالإيد لازم تكون موجودة بهيدا الزمن خاصة. ما بتعرفوا شو بيصير، كيف تتغير الأشياء، كيف تتطور الأمور مرات. يلا أصوات جديدة، إذا حبيتوا التوبيك تحمسوا وحكونا 03-5-5-5-3-5-5. نحب نسمع أراءكم كمان مع محبتنا للكل.
1: مرمورة بليز رجعي اسمعي الإعادة إذا بتعملي معروف، وقتها أنت كنت عم تسمعي مرمورة مع هالغنية الرائعة، بتشوفي اللورد نعيم شو عم بيقول عن كل المستمعين اللي بينتروكي النهاردة، كيف زبط الميكسينج تبعه.
0: هلا بفسر لنا
1: مع هالغنية.
0: اوكي اوكي بالإعادة.
1: هلا كان عم يحمي مرمورة.
0: شطور شطور نعيم، بس انا بس يعني على اخر لحقت حدا عم بيعيط لي. هلا برجع بسمع. اوكي الله جاد القطريب من خلف الدهر. انا بس تركها شوي نعيم، اليوم عم تقطش لي حتى افكاري. مستعجل قد ما عنده اغاني حلوه براسه.

0: الله يا جاد، كل اللي اسمه جاد أصواتهم حلوة. بحس مسؤول نعيم إنه بيزعل في حال ما سمعنا كل الفويسات وختمنا، بصير مستعجل. لا، أنا بفضل إنه مرات نعطي الحديث حقه، الموضوع حقه، والغنية حقه. ما حكينا اليوم بيحكينا بكرة، ما بيزعل.
1: بونجور معروة، يسعد لي صباحك.
0: بونجور.
1: أنا بحب وجه نصيحة للكل، البيات والأميات.
0: ايه؟
1: أو الشباب والصبايا، رغم كل الظروف ممكن تقطعوا فيها بحياتكم، حتى رغم المعيش الصعبة إنكم بحاجة لمصاري وعم تشتغلوا بوظيفة وعم بتوقفوا علمكم، هذا الشيء ما تاخدوا كقرار بحياتكم، ما بتعرفوا ممكن يرجع يجي وقت تقدروا ترجعوا تتعلموا وتاخدوا الشهادة. الشهادة هي الأساس. نصيحتي لكم، ما حدا يهمل الشهادة. أنا عمري 30 سنة تخرجت، وأنا اليوم أستاذة معهد بالمهنة الدولة.
0: برافو.
1: والحمد لله عم خرج أجيال، صار لي 10 سنين وأنا سند لأولادي بالبيت. بحب أقول للشاب اللي اتصل وحكاكي وقال إنه هو ابنه بالمهنية ويأس منه وحطه بالمهنة، مسيو المهنة أصعب من الأكاديمية، المهنة عم يدرس مهنة، وجه ابنك وادعمه وقول له أنت وين بتحب بابا تكون، بأي اختصاص، وين ما حطيته، بأي يعني الصف، وجهه لأنه بيتوجه على على على الصف التاسع، ودعمه لأنه بمجرد ما إنه ابنك عم بيدرس مهنة هو قادر يوصل. وبس هذا اللي بدي أقولكم إياه، ونهاركم سعيد.
0: يسعد صباحك. بحب الحديث الواضح، أنا كتير بنبسط. لا، مش ضروري الكل يكونوا شاطرين على الهواء.
2: بونجور مراي.
0: بونجور.
2: أنا بدي أقولك شغلي، مش نحن شو منفضل.
0: إيه؟
2: يعني هو الطالب شو بده. إذا كان متفوق وجايب علامات كتير عالية، هو ما حيرضى إلا ليكمل للآخر ويساوي الاختصاص.
0: بغض النظر عن المتفوقين،
2: إذا كان غير هيك أنه إيه؟ مش مقلع وهالأمور، هذا لا، أكيد يفضل يروح على شغل.
0: أوكي.
2: شو ما كان الشغل، بس لازم وضروري.
0: بالنسبة لأولادك، يا ريت تحكيتني عن ولادك قد ايه اعمارهم واذا شاطرين وعم توجههم صح. احكونا عن تجاربكم. استراحه من بعد لام كلثوم بس. اوكي.

0: We'll be back after the break. Delta FM Lebanon.
1: قال من وين بيجي ستريس؟
2: بلشنا؟ هدي
1: تطلع من بيتك ما بتعرف شو بيطلع لك.
2: طيب هدي
1: مصرياتك بالبنك إلك بس هني مش معك.
2: أنا معك هدي
1: يا خيف وتير وتعتير وكهرباء للدولة وكهرباء للمطار وفوق طاقة شمسية
2: شمسنا هدي
1: كل يوم خبرية بظهر الخبرية ولا خبرية منيحة
2: معي خبر هدي
1: يا خيي شو بيك نازل فيي هدي هدي
3: هدي هالحبة من ستريس فري وما تعمل من الحبة قبة ستريس فري مكمل غذائي طبيعي من عشبة الأشواغندا اللي بتساعد على تخفيف التوتر والاكتئاب بتحسن النوم بالإضافة للمساعدة على التركيز وتنشيط الذاكرة ستريس فري حبة ما تعمل قبة متوفر بكل الصيدليات لإعلاناتكم على راديو دلتا الرجاء الاتصال بشركة بابلي سكرين على 76 76 0 76
0: Back to the music Delta FM Lebanon.

مرسي يا توفيق، بكون عنا شي عطل بترجع بتسمعنا بشكل أوضح إن شاء الله قريبا. شفتوا كيف كتبوا لي؟ بس يكون في أعطال وإرسال مش ظابط كتبوا. ما أحليكن كتير، حبيت شو كتبت ندى. فبليز ندى حضري حالك وبعتين لفويس إذا فيك، إذا فيكي ولا منحكيك نحن منتواصل معك. قال بعد 5 سنين ببطل في مدارس وجامعات، هلأ عصر المهارات، صار في كودينج فور كيدز، يعني ابن الـ15 بيتعلم عبر أبليكيشن، وأنا عندي بلاتفورم تعليمية عن مهارات العصر. ضروري نحكي معك أو تشرحي لنا هيدا شي بفويس للهواء. يعني منستغني عن المدارس والجامعات قريباً.

0: توني عم تسمعنا، انت مش كتير فرقة معك قصة الاضرابات بالمترو، بس نحن حبينا نخبرك. بتصور اليوم او بكرة بتنحال صح؟ عندكم اضرابات كتير كبيرة بالمترو لمدة يومين، بلشت مبارح اذا مني غلطانة.
1: بونجور ميري، كيفك؟ أنا عيسى شوفير تاكسي.
0: أهلين عيسى.
1: ومريض سكري من 20 سنة وباخد أنسولين نوفو رابيد ودياميغرون للمخزون، وصار لي أكثر من شهر ما عم باخد وتعبان كتير وحالتي بالوقت.
0: عيسى إذا حدا بحب يساعده نحن على السريع منعطيهم رقمك أوكي، بس لأنه مساعدات وقفنا مبدئيا. الله يعين العالم ويعين الكل، بس إنسانيا إذا حدا بده يتواصل معك منعطيه الرقم طبعا. بعد الإضرابات قال لي توني يس. انت مش فارقه معك بالسياره، دور اي سي اي على اساس كتير شوب وعم تسمع الدلتا ومعلي الصوت. لا تقس حلو، مفروض ما رح اقول لك تقس هون قد ايه حلو، حرام توني.

بس بدي أذكر في أشغال داخل أنفاق المطار باتجاه الجنوب، مشان هيك في عجقة سير، والطرقات المؤدية للطيونة كلها عجقة. مطرح ما في إرسال يكون واضح كتير، دايما نشغلوا الابليكيشن أحلى شيء. بين إنه حدا منه كتير شاطر بالمدرسة من أولادكم توجهوه إنه ما ياخد شهادة يشتغل يطلع مصاري، أو ضلوا تلاقوا ألف طريقة وحجة لحتى ياخد شهادة، فأنتوا شو بتفضلوا؟ حكونا عن تجاربكم الشخصية بليز، يعني كل واحد يحكي عن حاله مش عموميات. قادرين نتفلسف على بعضنا بستة آلاف موضوع كل يوم، فمش هيدا المطلوب.

0: بونجور.
1: بونجور.
0: لازم كل بنت تاخذ شهاده، هذه الشهاده سلاح بايدها، لانه عندنا بمجتمعنا البنت او المراه جناحها مكسور، لازم ما تاخذ شهاده بيكون في سلاح بايدها. انا الحمد لله علمت البنات عندي وورطتهم علم، ورطتهم شهاده
1: مش غلط ابدا. الله يخلي لك اياهم. شكرا. اللي رايحين على الاردن وزايرين المختص مطرح ما تعمد السيد المسيح، هونيك الملك افتتح جامعه.
2: كل العمر على حساب
1: حد المختص سموها جامعه المختص.

0: أو سيرة هذا شو أنا هزيت الميكرو سوري حرحارة طلع لبنان الأول عربيا بحملات شهادة الدكتورة. هذا الشيء بخلينا نكون جدا فخورين بكل هالشباب والصبايا رغم كل شيء.
1: بونجور ميري صباح.
0: بونجور.
1: أنا البابا الله يرحمه كان على طول يقول لي الشهادة سلاح لازم هذا. كنا مراهقين ما أخذت الأسئلة قطعة جامعة سنتين وما بقى كملت. بس بنصح كل حدا ياخد الشهادة ويكمل لسبب لأن بس إشت الأزمة فتنا بالحيطان. كنا عايشين بنعيم لو معنا الشهادة كنا أو كملت كان غير شيء. ميرسي.
0: أوكي. عشان هيك منحكي عن تجاربكم الشخصية. كل واحد يقدر يعطي نصيحة لغيره يكون هو عايش بجوة فهمين شو عم يحكي. بس أنا ما كتير فهمت هون للشهادة بس تأزمت الأمور بشو كانت فادتك لأنه ما عرفت شو هي مصلحتك تحديداً.

0: البنزين
1: ما تزعليش زعلانة طيب فهميني ازاي اعيش.
0: شكرا ابو احمد.
1: ازاي اعيش حقك عليا يا ليالي.
0: 48,000 المرة الماضية، هلأ 16,000، بس انه برضو عم يغلى. تراجع سعر المازوت 10,000 والغاز 54,000.
1: ازاي
0: لا لك الشتي عن توني، نحنا شوية غيم شوي امبارح بلا شمس اكتئبنا واليوم بيجنن كتير سقع، عندهم 12 حرارة بلندن.
1: انا ميولونا
0: رشيد عيدا بلندن صح؟
2: بونجور ميراي.
0: بونجور.
2: بشرفك، في أحلى من لبنان؟ شو هالبلد العجيب الغريب؟
0: إيه والله
2: في أحلى منه، في أحلى من شعبه. قد إيه الواحد بيفتخر إنه هو لبناني.
3: والحبايب
0: حق حق. الأسعار هي 1,559,000 البنزين، جدا فخورين فيهم. نحن فخورين بحالنا بيني وبينك مش فيهم. مازوت 1,244,000، مع أنه بتقولوا بقلبكن يا عمي أزمة عالمية ما فينا نضل نسبة لغيرنا بعدنا هينين. استراحة العشرة.
4: أنا وإنت ولا حد تالتنا، أنا وإنت أنا وإنت وبس، أنا وإنت أنا وإنت وبس.

0: انت وبس الهوى خدنا ومشينا مشينا وبعدنا
1: مرا
0: نسبق ليالينا بخطوينا ونقرب اجمل مواعيدنا
1: مرمورة
0: انا وانت وبس الهوى خدنا ومشينا مشينا وبعدنا نسبق ليالينا بخطوينا ونقرب اجمل مواعيدنا
1: يا مرمورة
0: ونعيش من جمعة سبعة ايام زادنا وزودنا غرام في غرام ونعيش من جمعة

لقمة صغيرة تشبعنا، عش العصفورة يقضينا، ونعيش من الجمعة سبعة أيام، زادنا وزودنا غرام في غرام، ونعيش من الجمعة.

0: It's 10 a.m. on Radio Delta, Lebanon,
1: the heartbeat of the Middle East.
0: We'll be back after the break. Delta FM, Lebanon.
2: في الأوفر وفي الأوفر للماكس، توفير ماكس وصل عجبال لتوفروا للماكس. أبوابنا بتفتح ابتداء من 21 أيار الساعة 10 الصبح، لا تتسوقوا وتوفروا للماكس. ما تفوتوا البرنامج المميز والنشاطات ابتداء من الساعة 5 العصر. توفير ماكس، أرخص أسعار بلبنان. ناطرينكن لتشتروا أكتر وتوفروا أكتر.
3: دقيقة من وقتك بيعملوا فرق بحياة طفل عم بيحارب السرطان. بعتوا هلأ CCCL على 11-05 وتبرعوا بمئة ألف ليرة لمركز سرطان الأطفال بلبنان. وهلأ دورك تساعد، لأنه السرطان ما بينطر.
4: من لبنان لكل العالم، وهلأ مع صوت وصورة. تابعوا برامجنا من خلال تطبيق راديو دلتا لبنان وراديو دلتا دوت اف ام. نزلوا التطبيق من خلال جوجل بلاي أو أبل ستور وشاهدوا راديو دلتا على التي في أو تي في بوكس أو الموبايل مع أجمل وأجدد الفيديو كليبس وصورة وصوت فول اتش دي. راديو دلتا، معكم من لبنان لكل العالم.
0: Back to the music. Delta FM Lebanon.

0: Bonjour Mireille.
1: Bonjour.
0: خبرك عن حالك؟
1: خبريني.
0: أنا تجوزت بعمر كتير صغير يعني أوكي. من بعد البروفي تجوزت وكان عندي شغف من عمر 17 سنة أنه أنا بدي أتعلم ميك اب. ما كان يخليني ما كان يقبلوا وكانوا الأولاد صغار والتهيت.
1: أوكي.
0: صار عندي 3 أولاد بعمر 35 رجعت كبروا الأولاد ورجعت عملت دورات
1: فيك.
0: عمل دورة ميك اب من هون دورة تاتو من هون وكلها اشياء بمحلات مرتبة يعني لا بعدين حسيت حالي انه انا كتير حابة هذا الدومين قررت ارجع على البيتي عملت بيتي دو بيتي تروا استاتيك اخذت شهادة الدولة ورجعت اشتغلت على حالي وهلا مديرة مركز طبي تجميلي انا ودكاترة تانيين مستلمة انا الادارة وحققت حلمي وولادي كتير فخورين فيي واخذوا مني هيدا الشغف انه رجعت ادرس كانوا يقولوا لي ماما حسستين انه نحن ما كنا ندرس قد ما كنت اعمل مي بلانش
1: هالقد
0: بروجياتي كل سنه
1: ولا برافو عليكي قديش بحترم انا اللي عنده هالقد اراده قويه وبينشاف الحال فيكي

0: الله يحمي اللبنانية وين ما نوجدوا. هلا عم شوف بالكونغو ارتفاع الوفيات جراء فيروس إيبولا ل 131.
1: لك يسعدني على الصباح يا خي نعيم.
0: وصباحك
1: يا مايسترو. كانوا يقولوا لي ضلك تعلم احسن ما تبيع عيلتي. لا بعنا عيلتي ولا فتحنا شركه. كنا نشتغل بلبنان بيعت على سيارات جينا اوروبا صرنا نشتغل بالنجاره. قبلونا
0: هلا نجار انت هونيك. اوكي انو عم تشتغل المهم اهم شيء ما تكون عم تتعب. هلا الهبلونا هبلونا. ويمكن رح يهبلونا زياده.

0: بونجور ميراي.
1: بونجور.
0: يعني إذا مزبوط مثل ما أنا ما تقول للست اللي حكيت معك إنه بدنا نوصل لوقتي ما بقى في مدارس، يا ريت هيدا نكيب أصحاب المدارس يلي ما بقى يشبعوا مصاري
1: وعم بيزيدوا صوتاتهم كل سنة. صحيح.
0: كيف الواحد بده يتعلم ما بعرف.
1: حسب ما عم تشرح ويريت بعتت لنا فويس لحتى أفهم منها أكتر. رح أرجع عيد بالضبط شو كتبت لي. قالت لي بعد 5 سنين بيبطل في مدارس وجامعات. هلأ عصر المهارات صار في كودينج فور كيدز، يعني ابن الـ15 بيتعلم على أبليكيشن، عنده بلاتفورم. أنت عندك بلاتفورم تعليمية عن مهارات العصر. مفروض كنا نتوسع بالموضوع أكثر.

0: نيرو أنا بالنسبة لي تجربة كنت صغير بال 14 سنة و 13 سنة هيك بشتغل بالصيفية وأنا أجيب كتبي وأنا أسجل بالمدرسة مدفع البابا أهلك. وهيدي بالعكس بتعطي الولد حس يشعر مع أهله طبعا يعني مثل المصاري
1: أكيد
0: وكنت شاطر بالمدرسة يعني أطلع الأول الثاني أنطر المدرسة تتبلش قد ما كنت شاطر
1: أوكي
0: أطلع من الأوائل أول أو ثاني يعني أكثر شيء الأول كنت أطلع أنا لا بشجع كل ولد لازم يشتغل بالصيفية تا يعرف قيمة أهله وشو بيتعبوا عليه
1: أوكي يعرف قيمة القرش وقدي أهله عم يتعبوا
2: أيوة.
1: بسط أنه حبيته التوبيك اليوم والدليل أنه مرق الوقت مرق ساعتين وشوي
2: أيوة.
1: شو حلوة هلأ مرت علينا
2: مرت علينا
1: والهوى نسم علينا
2: خفنا العزة للهوى
1: مشكورة بلدية الحدد اللي عم تعمل دايما أعمال صيانه وهلأ حد تمثال العذراء عم بينطفوا مشكورين يا جماعة نحن بشهر أيار بشهر العذراء
2: مرت علينا والهوى نسم علينا خفنا
1: وبدنا كل البلديات تكون نشيطة وبتشتغل صح ودايما
3: ميرو بونجور لإلك وللمستمعين رح أعطيك نموذج عنا بالعائلة أولاد أختي ما حدا غريب بنتين دكاترة خيون هو وحيد عليهم ما بحب المدرسة قالوا لبيو قالوا أنت عم بدك كب مصرياتك عشي فاضي أنا ما بدي مدرسة بحب الميكانيك أمنا قلنا له طيب أوكي روح عمل ميكانيك وحياة الله يا ميرو من أهم الكراجات بلبنان اسم الله اسم الله اسم الله عليه بيطلع أكثر من إخواته
1: ولا برافو
3: بس أنه خلص ما بيحب العلم قال له لبيون أنا ما
1: عارف بدي شو بده المهم
3: كفي علمي رح تكب مصرياتك عشي فاضي أنا بحب هيك وفعلا بارع فيها بشكل مش طبيعي
1: ومهم شغلي هو نقيها يعني اختارها وبحبها تنجح فيها هالقد

0: ميرو هذا الارسال عم بروح بعض المناطق.
1: بليز ما بقى تحكون عن الارسال.
0: ما عم بتحمل الارسال.
1: ما بقى تحكون عن الارسال دخيلكم. ارسالنا بجنن. عاملي عقدة من الارسال. وحاجة زعبرو شوفوا عم قولها بضحكة. بكفي غلي البنزين. أنا كتير بنفقس بس يزيدوا البنزين. كتير عتلاني هم العالم اللي بتعرفوا أنجأ عم بتعبي سياراتها وبتعلق بعجقة أو شوفريت التاكسي. كل شيء قليل ما فيه بركة يعني بيعبوا 500-600 ألف وأنجأ يعبوا بهالقد أكيد بدون يخلصوا. برمي برمتين طاروا.
2: بونجور. احكيك عن خبرة ولادي بالمختصر. انا ابني عمره 33 سنة.
1: عمر كله.
2: عم يتعلم. عزبني كتير. كنت ادفع قسط الجامعة يرجع عيدة ويغير. واخر شيء قلت له بتاخدها هالشهادة وبتجيب لي اياها اشرب ميتها. انا بغليها بشرب ميتها. وهلأ عم بيعمل EMBA بالازا. بيجي بيقول لي مرسي ماما لأنه بقيتي وراي.
1: شفتوا كيف؟
2: لهون.
1: هيدا دور الأهل. ما تركته كتير عراحته. في رد على فادي ثانيه.

0: حبيت عم تحكوا عن تجاربكم الشخصية، عن أولادكم، قديش مرات بتأثروا عليهم إيجاباً. تبهوا
1: مرمورة.
0: نعم.
1: صباح الخير نعيم. مرمورة 500-600 ألف شمي هيك بيقول لك مد بوزك من الشباك، طلع لي منخارك شوي لبرا، بقرب لك الفرد تقول لك شم شمي وبشيل الفرد بحطه.
0: رح قل لك ليه حرام.
1: بعد شوي بقول لك لا هو ب 600 ألف.
0: بشوفه
1: والله عم بحط ب 25 دولار و30 دولار وما عم بكفوا.
0: بقول لك شيء، بلتقى فيهم مرات على طرمبة البنزين عم بيعبوا 500-600-700 ألف. قول يا عمي هو اللي برمي خلصوا، يعني بيروحوا دفش عبيوتهم، كيف عم يتصرفوا، كيف عم يعملوا، كيف عايشين، الله بيعرف.

0: شو هالقعدة الحلوة وركوة القهوة حديك صحتين
1: بونجور ميري
0: فلاجين الشفة
1: تانك بونج.
0: ايه
1: ما كانت ام شاطرة يعني ما كانت وجهته منيح يعني ممكن يعمل عربية بكون مسقف كمان بركي بيصير عنده غرفة صناعة وتجارة بكرة كيف بده يقرأ ويكتب هيدي مسحة كانت
0: معرف. انا
1: اهلي وجهوني على المهني ووقت التعليم المهني كان قاسي كتير يعني كان عندنا كل المواد وصار مثل ما قالت المدام قبل شوي
0: نعم.
1: عندها تجربة قضيت 4 سنين عم بدرس ميكانيك الطيارة والباخرة والتوربين وبعد منا 4 سنين اشتغلت بحار لأنه هي مهنتي بحار يعني صيانة السفن بقلب البحر
0: حلوة الشغلة
1: واكتشفت بعد 8 سنين أنه أنا بحب الرسم وفتحت مشغل وهلأ أنا حرفي عندي مشغل بدأ بالإزميل
0: ومبسوط كتير
1: بس روحت علي دراسة جامعية كانت كتير مهمة بالفن أو أمور الفن
0: بس أنه هلأ عم تشتغل بحب عندك باسيون مش حب عادي لمهنتك حسب ما فسرت لي المرة الماضية قال سألوني عن عطري قلت الكلمة الحلوة قلت عزيت نفسي لما سألوني عن قديش طولي سألوني عن وزني قلت عند الشدائد جبل وبالفرح ريشي سألوني عن عنواني قلت عابر سبيل بدون عنوان سألوني عن الدنيا قلت علمتني الشعر ومني شاعر فياريتا علمتني كيف عيش بدون مشاعر حلوة ايه من عطلي
2: نعم يا حبيبي
0: حلو إنسان يعيش بدون مشاعر
3: بونجور من جديد
0: بونجور
3: أنا بدي خبرك عن تجربة شخصية أنا صراحة ما كملت ترمينال ووقفت بس رحت على شغل تجاري
0: نعم
3: الحمد لله نجحت فيه
0: برافو
3: ونجحت بطريقة حلوة يعني وحتى معظم الأساتذة اللي علموني عملت لهم شغل كانوا يقولوا لي رأي واحد انبسط فيه انه نحن فخورين فيك مثلك مثل اللي تخرجوا دكاترة
0: عظيم
3: ومحامين
0: عظيم
3: ومحامين.
0: يعني تجربتك ناجحة كانت
3: الإنسان وين ما نحط ونجح شيء حلو
0: صحيح
3: Thank you.
0: شكرا لك
4: بونجور ميرو حبيبة قلبي شرفينا
0: هاي جيهان حلوة حلوة القعدة بتجنن
4: أحلى تأس حبيبي ميرو شو بدي خبرك أنا مرة في مدام حكيتني على البوابة بالمدرسة قلت ولو بليز فيك تزبطينا القصة قلت لها ليه أنا شو خصني قلت مش أنت بالإدارة قلت لها لا بس أنا شغلت وعملت ضل تلتل على الأولاد وأسأل عنهم بالمدرسة
0: مش خلط
4: بالنهاية ميراي أولادنا أمانة برقبتنا
0: طبعا
4: يا منعرف كيف نوجههم يا أما بالنهاية
0: أكبر مسؤولية
4: حبيبتي بونجوني
0: لقلبي حبك يا جيهان دايما أرائك حلوة Thank you وعنا استراحة

0: We'll be back after the break. Delta FM Lebanon.
1: يا ويلي من لشوط سن المونديال لنا ما حدا يناقش
2: شو سكور
1: 1-1 بس مبين البوسيشن لنا
2: ما قلفوا شي انتو شو يعني بيخسر اليوم كمان
3: يخسروا وبيشبعوا خساره شو هيدي تشكيله اللي عم يلعبوا فيها
2: انتو ولا كلمه بس حسابكم معنا سبت الجاي
1: بده يرجع المونديال يرقص سامبا
2: السامبا قال لك هو دفكه انسى بيعرف
4: هلا فوتوا بلش الشوط الثاني
2: طب خبرونا شو بصير ايه
1: ما لك ركب كيبل فيجن
5: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كابل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا ابتداء من $95 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كابل فيجن كاس العالم لكل العالم
2: ولك ايه ولك يسلم يا بطل
6: قال من وين بيجي ستريس
7: بلشنا هدي
6: تطلع من بيتك ما بتعرف شو بيطلع لك
7: طيب هدي
6: مصرياتك بالبنك الك بس هني مش معك
7: انا معك هدي
6: يا خيف وتير وتعتير وكهرباء للدولة وكهرباء للموتى وفوق طاقة شمسية
7: شمسنا هدي
6: كل يوم خبرية بظهر الخبرية ولا خبرية منيحة
7: معي خبر هدي
6: يا خيي شو بيك نازل فيي هدي هدي
8: هدي هالحبة من ستريس فري وما تعمل من الحبة قبة ستريس فري مكمل غذائي طبيعي من عشبة الأشواغاندا اللي بتساعد على تخفيف التوتر والاكتئاب بتحسن النوم بالإضافة للمساعدة على التركيز وتنشيط الذاكرة ستريس فري حبة ما تعمل قبة متوفر بكل الصيدليات
9: خلاص ما بقى تقول الانترنت عندي بطيء شو رأيك تخلص من هالهم ودق لأسرع وأوفر انترنت سيرفيس بروفايدر بلبنان مع انرجي بريدج موفي نايت افري نايت ذا كاونتر بعيد عن الراوتر اونلاين ميتينج مع مديرك الثقيل على السريع واذا انت المدير الانترنت عندك رح يطير We provide high-quality internet services all over Lebanon for your home, business, and gaming lounge. Follow us on Instagram, Energy Bridge Telecom, and visit our website, energybridge.net.
0: Back to the music. Delta FM Lebanon.

0: se a szarítás rautelet hella. وكتار اللي حابين يشاركونا اليوم بموضوعنا
1: عبد عبيد عبيدو عبد عبيد عبيدو عبد عبيد
0: واضح انه عبده كتير طالع براسه العلم من وقتها
1: من تطلع
0: يعني شهاداته فوق

0: دلعك دلع نفسك
1: عافيك أقول لك برافو على أصلك. لا هو أنا فهمت عليه شو أصل بدي عايدك أتمنى لك سنة كتير حلوة وإذا ما في حدا يدللك تلاقي حدا نيتشتش كل الوقت تتش بالآخر. دوام الصحة والنجاح. أول مرة بيحكينا أوكي هلأ بيبعت لي نعيم شو اسمك شو اسمك قلي ما هديت أغنية نعيم ما دللتو يا الله شو ضيع كرمالها بدل كانت الله جنب الاختار. عم بيقولوا انه يمكن بكره تبخبخ شوي شويه شتي بين اربعة وخميس بيرجع بيزبط الطقس بس كل مره بنقولها اخر مره بتشتي ما عم تزبط معنا. ابو علي رضا مزبوط عقبال المية لابو علي رضا.
2: هب الهوى شرقي وغربي دربك ضيعت عنا مشيت لعنا قلبي غنى مشيت لعنا قلبي غنى وقفت وقفت اللي قلبي
1: عم ساندك بحبك كتير على فكرة مرسي لألك ضل كل لين منقول مرسي لألك ومرسي لألك أنا عم نقولهم مرسي ديجا معروفة لمين نحن منأكد على المؤكد.
0: ايه حبيبة قلبي يسعد لي صباحكم جميعا. انا مستمع قديم بس لما طلعت على الجنوب هلا لما رجعت تهجرت على بيروت رجعت على السمع.
1: اوكي
0: فكان معي رقمكم القديم هلا رجعت فت على الابليكيشن وطلعت الرقم
1: غير الرقم.
0: ميرسي كثير لكم انا من البيج فانز لكم شخصيا يعني
1: كلك ذوق كلك ذوق ان شاء الله يا رب ترجعوا على بيوتكم يا رب ما قالوا إلا بيت الإنسان.

ما بدي نقز الكل، بس نقابة المستوردين عم ترجع تدق ناقوس الخطر على المواسم المقبلة أمام غلاء إضافي، لأنه بتروحوا على السوبر ماركت بتلاقوا كله عم بيدوب، الأسعار عم تتغير، وهلأ إلى مزيد من الغلاء بعد. هيدي لألك لأنه عيدك وما حدا غنجك، نحن عم نغنجك.

0: ميرو ميرو، بونجور بونجور، يسعد صباحي. إذا بتريدي بدي غنية لبيتنا خلف الضباب بجنوب للسائق قضاء مرجعيون،
1: لأنه أنتو فوق وتركين بيوتكم
0: تحت القصف والأزايف وصوت الطيران.
1: الله يحميكم.
0: صباح كل اللي عم يسمعوا.
1: هو ما في طلب أغاني، بس أنت بنوع خاص وهيدا الغنية، وإلكن ما بدنا نزعلكم طبعا.

0: يا جماعة بعد كل اللي عم نستنجو من أراءكم الشهادة مهمة أوقات. أوكي في ناس عم بتساقب ينجحوا بلا شهادات بس مش الكل ممكن يتوفقوا، بتبقى سلاح للمستقبل ولغدر الزمن. ونحن اليوم غير جيلنا والجيل اللي قبلنا غير اللي قبلهم، تغيرت الحياة كتير. كانت البروفي تعمل عميلها، كانت البكالوريا شغلة، هلأ الليسانس ما بتقولوا يعني بتستحوا تخبروا معكم الليسانس.
1: صباح الخير، صباح الخير للجميع، صباحكم الحلو اللي جنن ينعاد على الجميع، وإن شاء الله تكون كل أيامكم أعياد
0: عيد شو
1: وراحة بال يا رب.
0: عيد شو غير إنه عيد المستمع اللي بيسمعنا دايما وعالسكت اليوم حكينا منعيد بعدنا الجمعة الجاية إن شاء الله.

0: ايه، انا كنت عم بتعلم، انا توجهت معهد كنت عم بدرس تمريض، حرب 2006 هي اللي خربطت لنا بوقتها.
1: اوكي.
0: واضطريت سافر، عمري 18 سنة، سافرت سنة وما مش الحال ورجعت وبعدنا عم نخبط من حروب لحروب من حروب لحروب.
1: يلا الله يخلصنا ونرتاح ونعيش بسلام ونعيش الحياة اللذيذة اللي كلنا منطمح لها، وهيدي يا بيتنا الخلف الضباب.

والله بكندا بلشت موجات الحر. اوف اوف اوف، من الشتاء والسقع والثلج للشو 30 درجة. مش كل كندا بس.

حدا كتب أحلى طقس بلبنان عنا من اثنين مندور المروحة شوي والدفاية شوي. مش معقول. شفتوا جون ترافولتا كيف صار بكان؟ خلوني يسمعوها. طيب مش استراحة؟ اوكي. لأنه حاسة الجيل مش واضح.

يلا بقينا نص ساعه لحتى نكمل معكم بهيدي التوبيك اللي حبيتوها اليوم. حسيت انه بالنسبه لكم بتفضلوا اولادكم ياخذوا شهاده ولا اذا شاطرين يغوصوا بهالحياه يطلعوا مصاري ويمشي حالهم باي مهنه بيختاروها، وتجاربكم الشخصيه بليز. وانتوا لما اسستوا لمستقبل كان في شهاده بايدكم ولا دغري رحتوا على الشغل؟ وشو دور الاهل طبعا؟ وغلي البنزين

شكرا للبابا لون يلي من وقت ما زار لبنان صار عنده تعلق بهالشعب، حب بلدنا وقال عم بيصلي لنا كل يوم لانه صار بلد غالي على قلبه ونحن بحاجه كتير للصلاه.

0: نسيت خبركم انه نحن صار عنا روبو لبناني وشاب من عنا هون متخصص بعلوم التكنولوجيا والامن السيبراني اسمه الي غباش، نجح بانجاز النموذج الاولي البروتوتايب لروبو بخطوه وصفوها انها متقدمه على صعيد الابتكار التكنولوجي المحلي، خصوصا انه المشروع بيعتمد على تقنيات الطباعه لثلاثيه الابعاد وبيطمحوا للوصول لاحقا الى نموذج متطور قابل للتطوير العملي.
1: قلت لي بدكن تحكوني شو القصة؟
0: استراحة.
2: بدنا نحكيك بالنسبة للمعاش.
1: نعم.
2: خواجة عدنان من فترة بس إجا سهر بالمطعم وعدنا بزودة وقالنا قريبا منحكي على أساس جديد وراح الوقت وما حدا قالنا شيء، فبدنا نعرف شو صار.
1: مزبوط الحكي. بالفعل نحنا من بعد ما اجتمعنا فكرنا بقصتكم وفكرنا لكم بحل، لأنه فعلا هممنا نساعدكم قد ما فينا.
2: الله يخليك مسيو أنطوان.
1: بادوكوا ليك يا سوريا. بدكم تطولوا بالكم علينا شي 6 أشهر، لأنه خواجة عدنان استلم مشروع أوتيلو مطعم بالخليج، بده شي 6 أشهر تا يخلص بعد. وبالنسبة للطاقم الأساسي اللي بده يمشي الأوتيل، عم بيفكر خواجة عدنان ينقيه من خيرة الشفية اللي عم بيشتغلوا بمحلاته ببيروت. فجينا قلنا تفضل، جينا قلنا ليش تا نبعت حدا غريب ويستفيد؟ لا، منبعت زكريا شيف ديرون بمطعم الأوتيل، شغلي على مستوى، في تحت ايده 3 جرسونية ومطعم شي كتير مودرن وفخم وبيبرم ومعظم زباينه أجانب وما راح يتغير عليه شي كتير، ومعاشه 2000 ليرة، اكل شارب نايم ما بيتعرف بشي. وانت هون بيضلوا رضا ونجيب وبتستلمي البار وحدك. بفتكر فرصة مهمة لألكن هيدي، مع شاين عبعضهم بيصيروا عازمين ومشاكلكن بتنحل نهائيا، وانتو فعلا بتستاهلوا. فشو رأيك؟ شو رأيكن؟
3: عندك فكرة مسيو أنطوان كم برمي بيبرم بالليلة هالمطعم؟
1: عالمزبوط لا، انما على ما يظن انه هو يعني اكس، هاي كل اللي فهمت أنا. على كل إن في مهندس اختصاصي لإله، هو بيعرف وفينا نسأله. هلأ المهم شو رأيكم بالفكرة كفكرة؟
2: يعني ما بعرف مسيو أنطوان.
1: نعم.
2: هو طبعاً هيك المعاش بصير كتير مرحرح علينا. بس إنه زكريا يروح على الخليج وأنا والولاد ها، معقول هالعيشة بتشوفها حضرتك؟
1: إيه بوركوا با يا سوريا، بوركوا با. صدقيني هيدا أنسب حل لوضعكن، صدقيني. يعني هون بالنسبة للمحل قصة زودي ما تبحثي، ما هيدا المحل هالقد بيحمل. المحل مش عم بربح يا سوريا، وحياة ولادي. يعني جمعة الماضي ما بدي قلك، بخاف انك ما تصدقيني، جمعة الماضي حطين من جيبتنا ومش عم بكذب والله العظيم. وهي زكريا اسأليه ومعه خبر. مش هيك يا زكريا بخصوص انه وقت اللي ها شفت كيف؟ بس شيء مثل الكذب.
2: أنا كان فكري تعرف بضل الواحد بلده.
1: ما أنا معك يا سوريا، أنا معك، بس شو حنا ببلدنا نحنا؟ ولك لا مواد أولية عنا، لا زراعة عنا، لا صناعة عنا، ما فيها شيء هالبلد.
4: We'll be back after the break. Delta FM Lebanon.
5: New on Radio Delta.

0: جديد. كارول سميحة، طمني.
1: لإعلاناتكم على راديو دلتا، الرجاء الاتصال بشركة بابلي سكرين على 7676076. New on Radio Delta.

0: جديد دومينيك حوراني أبو بصري
1: من لبنان لكل العالم. وهلأ مع صوت وصورة تابعوا برامجنا من خلال تطبيق راديو دلتا لبنان وراديو دلتا دوت اف ام. نزلوا التطبيق من خلال جوجل بلاي أو أبل ستور وشاهدوا راديو دلتا على التي في أو تي في بوكس أو الموبايل مع أجمل وأجدد الفيديو كليبس وصورة وصوت فول اتش دي. راديو دلتا معكم من لبنان لكل العالم.
2: Back to the music. Delta FM Lebanon.

تقريبا الساعة 11 إلا تلت، بس حبيت هيك يذكركم اليوم بتاريخ النهار هو 19 أيار يلي بعد ما زاروا العذراء، بعد ما صلوا بسيدة حريصة.

الأوعى تكوني رايحة على البحر في هواء مسقع. أنا غيرت رأيي عن اليوم، في شمس قوية وتقاس يعتبر حلو، بس إيه الهواء منه كتير هيك سلس مئزي شوي. حسب الصحة العالمية في خوف بالغ جراء سرعة انتشار فيروس إيبولا، وقلنا بالكونغو كم واحد صار رايح من وراء إيبولا. الله يحمي اللبنانية بكونغو، صاروا 131. نوابنا عم يوصلوا إلى ساحة النجمة ليشاركوا بجلسة اللجان النيابية. شو بعد بدنا نخبركم غير أنه كان في كتير عجقة صوب أنفاق المطار لأنه في أشغال وصوب الطيوني وما داخلها.

0: دايما أنا بكون بقصد وحريصة بآخر قسم من الفترة ما نحكي إلا الأشياء الحلوة.
1: يا عزيزة عزيزة
0: فالحلو إنه طقسنا حلو ولبنانيين نازلين إن الله راد بهالصيف، وفي قسم نازل الجمعة الجاية ليعيد بلبنان. أعيادنا هون مختلفة رغم كل شي. يكفي معنا كل هالأمراض اللي منسمع فيها.
2: امبارح جات حاطت على الانستغرام شو الفرق بين البيض الأبيض والبيض الأحمر.
0: ايه
2: فيلا اخر ربع ساعة خلينا نتصل إذا بعدكم على الهواء. وشو الميراب وشو النعيم.
0: مهضومة نورة مهضومة. إنه مش نفس الدجاجة أو التيك بتبيض لون واحد ولا لونين، مفروض هي ذاتها. اللي عندهم خبرة بيعرفوا، اللي بيربوا دجاج
1: لو حلفوني.
0: بخلكم شو بتعمون، شوفكم تحطولهم خس مرات. الله
1: لو حلفوني وخيروني ما بين.
0: بدي حيي رامي عياش لأنه كتير حفلاته عم تكون ناجحة بمصر، خاصة بأسر عبدين آخر حفلة روعة. وبدي حيي فريق عمله واللي بمكتبه كلهم، كل الستاف عائلته، هو بحبهم كلهم.
1: لو حلفوني وخيروني طال السهر على بال
2: مزاج والتانية مش عاملة.
0: عرفتوش الفرق ليش في بيضة صفرة وبيضة بيضة، واحدة عاملة برونزاج واحدة لا. مهضومة نورة.

حول موضوعنا أخذنا كتير آراء. في ناس بيوجهوا ولادهم على الشغل دغري ما بتهموا الشهادة، بس ثلاث ارباعكم لأنه نحن لبنانية والشهادة كتير بتهمنا، والدليل أنه نحن أول بلد عربي بيحملت شهادة الدكتوراه. بالنسبة لألون العلم أساس لا غدرات الزمن، طلوع ونزول الحياة.

0: مرمورة يا مرمورة
1: بدها تختم مرمورة بعد شوي وتبلش بمشاويرة رايحة على أحلى صبحية هلأ
2: لغيرك بيخطر
1: صبحية بارت 2

أدمم هودسي أنا بالإذاعة وأخبار الإذاعة نعيم حلم طويل عريض هون ناس فنانين عشقة هلأ لتذكرت بس أنت ما شفتك وين كنت ما بعرف يعني تخيلوا الإذاعة وبروغرامي بلا نعيم كيف هيك بده يكون هو بالحلم بس بمطرح تاني نشكر اللي تابعونا تواصلوا معنا واللي بيحبونا حتى ولو عالسكت يلا بكرة صبحية جديدة حلوة إن شاء الله بتكون مثل هالطقس الروعة أهم شيء تنتبهوا بسوقتكم إذا كنتوا مركزين بشغلكم خليكم مركزين ما تخلوا حدا يشتت لكم أفكاركم بدنا إنتاجية وبدنا الناس توصل بسلامة مطرح ما هي رايحة وسيدة حريصة تحمل لبنان واللبنانية وين ما انوجدوا يلا باي باي

0: احبك وشوف قد ايه شوف قد ايه بحبك.
1: صبحيتنا اليوم خلصت مع ميراي ونعيم، وبتتجدد بكرة ابتداء من الساعة 8.

0: It's 11 a.m. on Radio Delta Lebanon,
1: the heartbeat of the Middle East.
0: We'll be back after the break. Delta FM Lebanon.
2: يوم خبري بظهر الخبري ولا خبري منيحة
3: معي خبر هدي
2: يا خيي شو بيك نازل فيي هدي هدي
4: هدي هالحبة من ستريس فري وما تعمل من الحبة قبة ستريس فري مكمل غذائي طبيعي من عشبة الأشواغاندا اللي بتساعد على تخفيف التوتر والاكتئاب بتحسن النوم بالإضافة للمساعدة على التركيز وتنشيط الذاكرة ستريس فري حبة تما تعمل قبة متوفر بكل الصيدليات
5: Ladies and gentlemen, are you ready? This

0: Delta FM Lebanon.
1: إني أحبك بعدد ما في الرافدين من قطرات وبحجم ما غير.

0: راديو دلتا.
1: جديد تيارا شطارة.
2: راديو دلتا. مش فاضي أنا كل ده. مطفوع لي يا بابا أنا بيجري مني رواد. ما تكلمنيش مش فرقة.

جديد. كارول سميحة طمني. New on Radio Delta.

0: جديد كارول سميحة طمني on Radio Delta. شو فيش عرسان؟
1: لا بطل فيه. اسمعي هيدي. وانا طالع بالطلعة لقاني ابو طلعة، وانا نازل بالنزلة لقاني ابو بصلة.

0: جديد. كارول سميحة، طمني.
1: قال من وين بيجي ستريس؟
2: بلشنا؟ هدي
1: تطلع من بيتك ما بتعرف شو بيطلع لك.
2: طيب هدي
1: مصرياتك بالبنك إلك، بس هني مش معك.
2: أنا معك، هدي
1: يا خي. فوتير وتعتير وكهرباء للدولة وكهرباء للموتور وفوق طاقة شمسية،
2: شمسنا هدي
1: كل يوم. خبرية بظهر الخبرية ولا خبرية منيحة.
2: معي خبر، هدي
1: يا خي. شو بيك نازل فيي؟ هدي هدي
3: هدي هالحبة من ستريس فري، وما تعمل من الحبة قبة. ستريس فري مكمل غذائي طبيعي من عشبة الأشواغاندا اللي بتساعد على تخفيف التوتر والاكتئاب، بتحسن النوم، بالإضافة للمساعدة على التركيز وتنشيط الذاكرة. ستريس فري، حبة ما تعمل قبة، متوفر بكل الصيدليات. لإعلاناتكم على راديو دلتا، الرجاء الاتصال بشركة بابلي سكرين على 76 76 0 76.

من الاثنين للجمعة الساعة 6 المساء. This is your number one radio station. Back to the music. Delta FM Lebanon.

0: It's 12 p.m. on Radio Delta Lebanon,
1: the heartbeat of the Middle East.
0: We'll be back after the break. Delta FM Lebanon.
2: في الأوفر وفي الأوفر للماكس. توفير ماكس وصل عجبال لتوفروا للماكس. أبوابنا بتفتح ابتداء من 21 أيار الساعة 10 الصبح. لا تتسوقوا وتوفروا للماكس. ما تفوتوا البرنامج المميز والنشاطات ابتداء من الساعة 5 العصر. توفير ماكس أرخص أسعار بلبنان. ناطرينكن لتشتروا أكتر وتوفروا أكتر.
3: قال من وين بيجي ستريس؟
4: بلشنا؟ هدي
3: تطلع من بيتك ما بتعرف شو بيطلع لك.
4: طيب هدي
3: مصرياتك بالبنك إلك بس هني مش معك.
4: أنا معك هدي
3: يا خيف. وتير وتعتير وكهرباء للدولة وكهرباء للموتور وفوق طاقة شمسية
4: شمسنا هدي
3: كل يوم خبرية بظهر الخبرية ولا خبرية منيحة.
4: معي خبر هدي
3: يا خيي شو بيك نازل فيي. هدي هدي
5: هدي هالحبة من ستريس فري وما تعمل من الحبة قبة. ستريس فري مكمل غذائي طبيعي من عشبة الأشواغاندا اللي بتساعد على تخفيف التوتر والاكتئاب، بتحسن النوم بالإضافة للمساعدة على التركيز وتنشيط الذاكرة. ستريس فري حبة ما تعمل قبة، متوفر بكل الصيدليات.
6: New on Radio Delta.

0: those Russians.
1: We'll be back after the break. Delta FM Lebanon.
2: لإعلاناتكم على راديو دلتا الرجاء الاتصال بشركة بابلي سكرين على 76 76 0 76. من لبنان لكل العالم، وهلأ مع صوت وصورة. تابعوا برامجنا من خلال تطبيق راديو دلتا لبنان وراديو دلتا دوت اف ام. نزلوا التطبيق من خلال جوجل بلاي أو أبل ستور وشاهدوا راديو دلتا على التي في أو تي في بوكس أو الموبايل مع أجمل وأجدد الفيديو كليبس وصورة وصوت فول اتش دي. راديو دلتا معكم من لبنان لكل العالم.

0: after the break. Delta FM Lebanon.
1: قال من وين بيجي ستريس؟
2: بلشنا؟ هدي
1: تطلع من بيتك ما بتعرف شو بيطلع لك.
2: طيب هدي
1: مصرياتك بالبنك إلك بس هني مش معك.
2: أنا معك هدي
1: يا خي. فواتير وتعتير وكهرباء للدولة وكهرباء للمطار وفوق طاقة شمسية
2: شمسنا هدي
1: كل يوم خبرية بظهر الخبرية ولا خبرية منيحة.
2: معي خبر هدي
1: يا خي. شو بيك نازل فيي؟ هدي هدي
3: هدي هالحبة من ستريس فري وما تعمل من الحبة قبة. ستريس فري مكمل غذائي طبيعي من عشبة الأشواغندا اللي بتساعد على تخفيف التوتر والاكتئاب، بتحسن النوم بالإضافة للمساعدة على التركيز وتنشيط الذاكرة. ستريس فري حبة تما تعمل قبة، متوفر بكل الصيدليات.

0: من الاثنين للجمعة الساعة 6 المساء. This is your number one radio station.
1: Back to the music. Delta FM Lebanon.
2: شوفي شعر سال.
3: لا بطل فيه. اسمعي هيدي. وانا طالع بالطلعة لقاني ابو طلعة، وانا نازل بالنزلة لقاني ابو بصلة.

0: راديو دلتا.
1: جديد تيارا شطارة.
2: Radio Delta. مش فاضي أنا كل ده مطفوق لي يا بابا أنا بيجري مني رواد ما تكلمنيش مش فرقة

0: سلطة.
1: جديد تيارة شطارة.
2: مش فاضي أنا كل ده. ما تفضلي يا بابا أنا بيجري مني رواق. ما تكلمنيش مش فارقة. مش

جديد. كارول سميحة، طمني. New on Radio Delta.

0: We'll be back after the break. Delta FM Lebanon.
1: قال من وين بيجي ستريس؟
2: بلشنا؟ هدي
1: تطلع من بيتك ما بتعرف شو بيطلع لك.
2: طيب هدي
1: مصرياتك بالبنك إلك بس هني مش معك.
2: أنا معك هدي
1: يا خيف وتير وتعتير وكهرباء للدولة وكهرباء للموتور وفوق طاقة شمسية
2: شمسنا هدي
1: كل يوم خبرية بظهر الخبرية ولا خبرية منيحة
2: معي خبر هدي
1: يا خيي شو بيك نازل فيي هدي هدي
3: هدي هالحبة من ستريس فري وما تعمل من الحبة قبة ستريس فري مكمل غذائي طبيعي من عشبة الأشواغاندا اللي بتساعد على تخفيف التوتر والاكتئاب بتحسن النوم بالإضافة للمساعدة على التركيز وتنشيط الذاكرة ستريس فري حبة ما تعمل قبة متوفر بكل الصيدليات
0: We'll be back after the break. Delta FM Lebanon.
4: في الأوفر وفي الأوفر للماكس توفير ماكس وصل عجبيل لتوفروا للماكس أبوابنا بتفتح ابتداء من 21 أيار الساعة 10 الصبح لتتسوقوا وتوفروا للماكس ما تفوتوا البرنامج المميز والنشاطات ابتداء من الساعة 5 العصر توفير ماكس أرخص أسعار بلبنان ناطرينكن لتشتروا أكتر وتوفروا أكتر
3: لإعلاناتكم على راديو دلتا الرجاء الاتصال بشركة بابلي سكرين على 76 76 0 76
5: Ladies and gentlemen, are you ready? This

ميكساتا مع إلدو، السبت الساعة 10 المساء والأحد 5 بعد الظهر. Back to the music. Delta FM Lebanon.

0: We'll be back after the break. Delta FM Lebanon.
1: من لبنان لكل العالم. وهلأ مع صوت وصورة. تابعوا برامجنا من خلال تطبيق راديو دلتا لبنان وراديو دلتا دوت اف ام. نزلوا التطبيق من خلال جوجل بلاي او ابل ستور وشاهدوا راديو دلتا على التي في او تي في بوكس او الموبايل مع اجمل واجدد الفيديو كليبس وصورة وصوت فول اتش دي. راديو دلتا معكم من لبنان لكل العالم.
2: New on Radio Delta

0: جديد كارول سميحة. طمني،
1: قال من وين بيجي ستريس؟
2: بلشنا؟ هدي،
1: تطلع من بيتك ما بتعرف شو بيطلع لك.
2: طيب هدي،
1: مصرياتك بالبنك إلك بس هني مش معك.
2: أنا معك، هدي
1: يا خيف. وتير وتعتير وكهرباء للدولة وكهرباء للموتور وفوق طاقة شمسية،
2: شمسنا هدي.
1: كل يوم خبرية بظهر الخبرية، ولا خبرية منيحة.
2: معي خبر، هدي
1: يا خيي. شو بيك نازل فيي؟ هدي هدي
3: هدي هالحبة من ستريس فري، وما تعمل من الحبة قبة. ستريس فري مكمل غذائي طبيعي من عشبة الأشواغاندا اللي بتساعد على تخفيف التوتر والاكتئاب، بتحسن النوم، بالإضافة للمساعدة على التركيز وتنشيط الذاكرة. ستريس فري، حبة ما تعمل قبة، متوفر بكل الصيدليات. New on Radio Delta.

ليش جيت لهون؟ ليش قبلت اجي؟ ليلى كبرت وتحلت وانا صرت غريب.

0: يا ليلى صرت زمرد بس رح ضل شوفك ليلى مثل ما كنا ولاد صغار
1: علوا يا ليلى

بجدك وجدي يا

0: We'll be back after the break. Delta FM Lebanon.
1: قال من وين بيجي ستريس؟
2: بلشنا؟ هدي
1: تطلع من بيتك ما بتعرف شو بيطلع لك.
2: طيب هدي
1: مصرياتك بالبنك إلك بس هني مش معك.
2: أنا معك هدي
1: يا خيف وتير وتعتير وكهرباء للدولة وكهرباء للموتور وفوق طاقة شمسية
2: شمسنا هدي
1: كل يوم خبرية بظهر الخبرية ولا خبرية منيحة
2: معي خبر هدي
1: يا خيي شو بيك نازل فيي هدي هدي
3: هدي هالحبة من ستريس فري وما تعمل من الحبة قبة ستريس فري مكمل غذائي طبيعي من عشبة الأشواغاندا اللي بتساعد على تخفيف التوتر والاكتئاب بتحسن النوم بالإضافة للمساعدة على التركيز وتنشيط الذاكرة ستريس فري حبة تما تعمل قبة متوفر بكل الصيدليات

من التنين للجمعة الساعة 6 المساء. This is your number one radio station. Back to the music. Delta FM Lebanon.

0: It's 2 p.m. on Radio Delta Lebanon,
1: the heartbeat of the Middle East.
0: We'll be back after the break. Delta FM Lebanon.
2: في الأوفر وفي الأوفر للماكس، توفير ماكس وصل عجبيل لتوفروا للماكس. أبوابنا بتفتح ابتداء من 21 أيار الساعة 10 الصبح، لتتسوقوا وتوفروا للماكس. ما تفوتوا البرنامج المميز والنشاطات ابتداء من الساعة 5 العصر. توفير ماكس، أرخص أسعار بلبنان. ناطرينكن لتشتروا أكتر وتوفروا أكتر.
3: قال من وين بيجي ستريس؟
4: بلشنا؟ هدي
3: تطلع من بيتك ما بتعرف شو بيطلع لك.
4: طيب هدي
3: مصرياتك بالبنك إلك بس هني مش معك.
4: أنا معك هدي
3: يا خيف. وتير وتعتير وكهرباء للدولة وكهرباء للموتور وفوق طاقة شمسية
4: شمسنا هدي
3: كل يوم خبرية بظهر الخبرية ولا خبرية منيحة.
4: معي خبر هدي
3: يا خيي شو بيك نازل فيي. هدي هدي
5: هدي هالحبة من ستريس فري وما تعمل من الحبة قبة. ستريس فري مكمل غذائي طبيعي من عشبة الأشواغندا اللي بتساعد على تخفيف التوتر والاكتئاب، بتحسن النوم بالإضافة للمساعدة على التركيز وتنشيط الذاكرة. ستريس فري حبة ما تعمل قبة، متوفر بكل الصيدليات من لبنان لكل العالم. وهلأ مع صوت وصورة تابعوا برامجنا من خلال تطبيق راديو دلتا لبنان وراديو دلتا دوت اف ام. نزلوا التطبيق من خلال جوجل بلاي او ابل ستور وشاهدوا راديو دلتا على التي في او تي في بوكس او الموبايل مع اجمل واجدد الفيديو كليبس وصوره وصوت فول اتش دي. راديو دلتا معكم من لبنان لكل العالم.
6: Ladies and gentlemen, are you ready?

0: ميكساتا مع إلدو، السبت الساعة 10 المساء والأحد 5 بعد الظهر.
1: Back to the music, Delta FM Lebanon.
2: New on Radio Delta.
3: جديد كارول سميحة، طمني.

0: شوفي شهرسان.
1: لا بطل فيه، اسمعي هيدي. وانا طالع بالطلعه لقاني ابو طلعه، وانا نازل بالنزله لقاني ابو بصله.

0: راديو دلتا.
1: جديد تيارا شطارة. New on Radio Delta.

0: دلتا.
1: جديد تيارا شطارة.
2: مش فاضيين الكل ده. ما تفضل يا بابا أنا بيجري مني رواق. ما تكلمنيش مش فارقة.

0: We'll be back after the break. Delta FM Lebanon.
1: فيل أوفر وفيل أوفر للماكس. توفير ماكس وصل عجبيل لتوفروا للماكس. أبوابنا بتفتح ابتداء من 21 أيار الساعة 10 الصبح. لا تتسوقوا وتوفروا للماكس. ما تفوتوا البرنامج المميز والنشاطات ابتداء من الساعة 5 العصر. توفير ماكس أرخص أسعار بلبنان. ناطرينكن لتشتروا أكتر وتوفروا أكتر. لإعلاناتكم على راديو دلتا الرجاء الاتصال بشركة بابلي سكرين على 76 76 0 76.

0: جديد. كارول سميحة، طمني.
1: قال من وين بيجي ستريس؟
2: بلشنا؟ هدي
1: تطلع من بيتك ما بتعرف شو بيطلع لك.
2: طيب هدي
1: مصرياتك بالبنك إلك، بس هني مش معك.
2: أنا معك، هدي
1: يا خيف. وتير وتعتير وكهرباء للدولة وكهرباء للموتور وفوق طاقة شمسية،
2: شمسنا هدي
1: كل يوم. خبرية بظهر الخبرية ولا خبرية منيحة.
2: معي خبر، هدي
1: يا خيي. شو بيك نازل فيي؟ هدي هدي
3: هدي هالحبة من ستريس فري. وما تعمل من الحبة قبة، ستريس فري مكمل غذائي طبيعي من عشبة الأشواغاندا اللي بتساعد على تخفيف التوتر والاكتئاب، بتحسن النوم، بالإضافة للمساعدة على التركيز وتنشيط الذاكرة. ستريس فري، حبة ما تعمل قبة، متوفر بكل الصيدليات. New on Radio Delta.

0: من الاثنين للجمعة الساعة 6 المساء. This is your number
1: one radio station. Back to the music. Delta FM Lebanon.
0: New on Radio Delta. جديد كارول سميحة طمني.

0: It's 3 p.m. on Radio Delta Lebanon,
1: the heartbeat of the Middle East.
0: We'll be back after the break. Delta FM Lebanon.
2: في الأوفر وفي الأوفر للماكس. توفير ماكس وصل عجبيل لتوفروا للماكس. أبوابنا بتفتح ابتداء من 21 أيار الساعة 10 الصبح. لا تتسوقوا وتوفروا للماكس. ما تفوتوا البرنامج المميز والنشاطات ابتداء من الساعة 5 العصر. توفير ماكس أرخص أسعار بلبنان. ناطرينكن لتشتروا أكتر وتوفروا أكتر. من لبنان لكل العالم. وهلأ مع صوت وصورة. تابعوا برامجنا من خلال تطبيق راديو دلتا لبنان وراديو دلتا دوت اف ام. نزلوا التطبيق من خلال جوجل بلاي او ابل ستور وشاهدوا راديو دلتا على التي في او تي في بوكس او الموبايل مع اجمل واجدد الفيديو كليبس وصوره وصوت فول اتش دي. راديو دلتا معكم من لبنان لكل العالم.
3: Ladies and gentlemen, are you ready? This

0: ميكساتا مع إلدو، السبت الساعة 10 المساء والأحد 5 بعد الظهر.
1: Back to the music. Delta FM Lebanon.
2: شوفي شعر سهل.
3: لا بطل فيه. اسمعي هيدي. وانا طالع بالطلعة لقاني ابو طلعة، وانا نازل بالنزلة لقاني ابو بصلة.

0: دلتا. جديد تيارا شطارة.
1: مش فاضي أنا لكل ده، مطفوق لي يا بابا أنا بيجري مني رواد، ما تكلمنيش مش فرقة.

0: الصوتة. جديد تيارا شطارة.
1: مش قادر الكل ده بطفل يا بابا، أنا بيجري مني رواق، ما تكلمنيش مش فرقة.

0: Chiara Chapara.
1: New on Radio Delta.
2: جديد كارول سميحة طمني.

جديد. كارول سميحة، طمني. Radio Delta.

0: جديد دومينيك حوراني أبو بصلي.
1: قال من وين بيجي ستريس؟
2: بلشنا؟ هدي
1: تطلع من بيتك ما بتعرف شو بيطلع لك.
2: طيب هدي
1: مصرياتك بالبنك إلك بس هني مش معك.
2: أنا معك هدي
1: يا خيف وتير وتعتير وكهرباء للدولة وكهرباء للموتور وفوق طاقة شمسية
2: شمسنا هدي
1: كل يوم خبرية بظهر الخبرية ولا خبرية منيحة
2: معي خبر هدي
1: يا خيي شو بيك نازل فيي هدي هدي
3: هدي هالحبة من ستريس فري وما تعمل من الحبة قبة ستريس فري مكمل غذائي طبيعي من عشبة الأشواغندا اللي بتساعد على تخفيف التوتر والاكتئاب بتحسن النوم بالإضافة للمساعدة على التركيز وتنشيط الذاكرة ستريس فري حبة تما تعمل قبة متوفر بكل الصيدليات.

0: من الاثنين للجمعة الساعة 6 المساء.
1: This is your number one radio station.
2: Back to the music. Delta FM Lebanon.

0: after the break. Delta FM Lebanon.
1: لإعلاناتكم على راديو دلتا الرجاء الاتصال بشركة بابلي سكرين على 76 76 0 76.

جديد. كارول سميحة طمني. New on Radio Delta.

0: p.m. on Radio Delta Lebanon.
1: The heartbeat of the Middle East.
0: We'll be back after the break. Delta FM Lebanon.
2: في الأوفر وفي الأوفر للماكس، توفير ماكس وصل عجبال لتوفروا للماكس. أبوابنا بتفتح ابتداء من 21 أيار الساعة 10 الصبح، لتتسوقوا وتوفروا للماكس. ما تفوتوا البرنامج المميز والنشاطات ابتداء من الساعة 5 العصر. توفير ماكس، أرخص أسعار بلبنان. ناطرينكن لتشتروا أكتر وتوفروا أكتر.
3: قال من وين بيجي ستريس؟
4: بلشنا؟ هدي
3: تطلع من بيتك ما بتعرف شو بيطلع لك.
4: طيب هدي
3: مصرياتك بالبنك إلك بس هني مش معك.
4: أنا معك هدي
3: يا خيف وتير وتعتير وكهرباء للدولة وكهرباء للموتور وفوق طاقة شمسية
4: شمسنا هدي
3: كل يوم خبرية بظهر الخبرية ولا خبرية منيحة
4: معي خبر هدي
3: يا خيي شو بيك نازل فيي هدي هدي
5: هدي هالحبة من ستريس فري وما تعمل من الحبة قبة ستريس فري مكمل غذائي طبيعي من عشبة الأشواغاندا اللي بتساعد على تخفيف التوتر والاكتئاب بتحسن النوم بالإضافة للمساعدة على التركيز وتنشيط الذاكرة ستريس فري حبة ما تعمل قبة متوفر بكل الصيدليات من لبنان لكل العالم وهلأ مع صوت وصورة تابعوا برامجنا من خلال تطبيق راديو دلتا لبنان وراديو دلتا دوت اف ام نزلوا التطبيق من خلال جوجل بلاي او ابل ستور وشاهدوا راديو دلتا على التي في او تي في بوكس او الموبايل مع اجمل واجدد الفيديو كليبس وصوره وصوت فول اتش دي راديو دلتا معكم من لبنان لكل العالم
6: Ladies and gentlemen, are you ready?

ميكساتا مع إلدو، السبت الساعة 10 المساء والأحد 5 بعد الظهر. Back to the music. Delta FM Lebanon.

0: شوفيش عرسان.
1: لا بطل فيه. اسمعي هيدي. وانا طالع بالطلعه لقاني ابو طلعه، وانا نازل بالنزله لقاني ابو بصله.

0: دلتا.
1: جديد تيارا شطارة.
2: مش فاضي أنا كل ده. ما تفعل يا بابا أنا بيجري من يروها. ما تكلمنيش مش فرقة.

0: جديد كارول سميحة. طمني،
1: قال من وين بيجي ستريس؟
2: بلشنا؟ هدي،
1: تطلع من بيتك ما بتعرف شو بيطلع لك.
2: طيب هدي،
1: مصرياتك بالبنك إلك بس هني مش معك.
2: أنا معك، هدي
1: يا خي. فواتير وتعتير وكهرباء للدولة وكهرباء للموتور وفوق طاقة شمسية،
2: شمسنا هدي.
1: كل يوم خبرية بظهر الخبرية، ولا خبرية منيحة.
2: معي خبر، هدي
1: يا خي. شو بيك نازل فيي؟ هدي هدي
3: هدي هالحبة من ستريس فري، وما تعمل من الحبة قبة. ستريس فري مكمل غذائي طبيعي من عشبة الأشواغندا اللي بتساعد على تخفيف التوتر والاكتئاب، بتحسن النوم، بالإضافة للمساعدة على التركيز وتنشيط الذاكرة. ستريس فري، حبة ما تعمل قبة، متوفر بكل الصيدليات.
4: يا ويلي ملشوت سن المونديال، لنا ما حدا يناقش.
5: شو سكور؟
4: 1-1 بس مبين البوسيشن لنا.
5: ما قلكوا شي انتو، شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
6: يخسروا وبيشبعوا خسارة. شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
5: انتو ولا كلمة، بس حسابكن معنا سبت الجاي
4: بده يرجع المونديال يروح السامبا.
5: السامبا قالك هو دفك انسو بيعرف.
7: لا فوتوا بلش الشوط الثاني.
5: طب خبرونا شو بصير. ايه
4: ما قلنالك ركب كيبل فيجن.
8: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كابل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان. اشترك هلا ابتداء من $95. اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb. كابل فيجن، كاس العالم لكل العالم.
5: لك ايه ولك يسلم يا بطل.
9: دقيقه من وقتك بيعملوا فرق بحياه طفل عم بيحارب السرطان. بعتوا هلا CCCL على 1105 وتبرعوا ب 100,000 ليرة لمركز سرطان الأطفال بلبنان. وهلا دورك تساعد، لأنه السرطان ما بينطر.
3: لإعلاناتكم على راديو دلتا، الرجاء الاتصال بشركة بابلي سكرين على 7676076.
10: Back to the music. Delta FM Lebanon.

بونجور. اليوم الثلاثة 19 اليوم صح 19 أيار ساعة 4:35 دقيقة. طلعنا بحلقة جديدة ومشوار جديد من دروت شوع براديو دلتا 101.7 101.9 راديو دلتا دوت اف ام وأكيد راديو دلتا لبنان أبليكيشن. احنا صرنا طالعين لايف صوت وصورة على الأبليكيشن وعلى الويب سايت وسوينا بيكون صار اللينك على الواتساب يلي رقمه 7676 0076. مثل ما قلكم صرتوا تعرفوا من هلا ولغاية الساعة 6، فإذا منتواصل من خلال واتساب مسج أو فويس نوت عبر 7676 0076 7676 0076. بدول صباح الخير لكل اللي عم يسمعونا بأمريكا، كندا، البرازيل، كل الدول يلي هلا فيهم بعده عندهم قبل الظهر، وكل اللي عم يسمعونا خلصوا شغلهم هن بالبيت أو على الطريق، يعطيكم ألف عافية. اليوم مثل ما كنتوا عم تسمعوا خبرتكن ابتداء من الساعة 5 لح نطلق إذا بدكن بلش خبركن عن توفير ماكس اللي هو أول هايبر ديسكاونتر بلبنان يلي عم يفتح ب 21 الشهر بجبال تحديدا. تفاصيل أكتر ولح خبركن أكتر وكيف ممكن تربحوا وكل الطرق وكل المعلومات اللي لازم تعرفوا على الساعة 5 مع مستر راجي لحام اللي هو كوميرشل دايركتور بتوفير على الساعة 5. اوعى ما تكونوا على السمع لتعرفوا شو ناطركن. تعرفي يعني عادة نحن بس أحكي يعني مكون عم نحكي على شيء كتير مهم وكتير حلو، شيء عن جد في إفادة للبنان وللجميع. فإذا 7676 0076 فادي جاهز محمس، كيف النشاط؟ بدي اسمحوا لي بدي سلم على حوراء. بونجور حوراء. حوراء يعني اللي وجهت لها تحية من اليوم، هي موجودة شخصيا بالاستوديو كمان، فبعرف لو بعدين تخبرني كيف الأجواء أوفلاين وأونلاين، يعني شو الفرق بيناتهم. فاذا خليني هيك، نحن صرنا لايف على الكاميرا، فاذا يلا بده اللينك على الواتساب. فادي جاهز محمز كله بومباليوم، في شيء هيك لازم نعرفه في انا جيت ركض على استوديو دركبه. تعرفوا اليوم من الساعه 12 انا بالمكتب وجاي ركض كانه هلا العشر ساعات الان بعجه، وهو مكتب هون يعني عرفتوا باب للباب. يلا خلينا نقلع تنبلش نسمع اغاني. فادي وميشا يعطيكم الف عافيه. سلف انا الي مرهج انطلقنا.

لوين الكاسدورة يا شاطرين نهار الخميس لح تكون؟ لوين فادي؟ عجبال عجبال على أرض مون. انتو بتكلوا عفادي بس فوتوا بالحيطان، يعني هذه مش حتتغير عمر. بس جربت، عم بحاول انا اتعب وجاهدا يعني، بس انسوا.

يعني بدي سلم على نادر اليوم قلع بنشاط نادر ودغري عارف حاله بعت لي كيف بيعملوا بلوج. بس انت بتعرف كتير منيح انا ما بعمل بلوج ضد نظرية البلوج بالعكس شو ما كان انه عادي اونلاين اوفلاين. لا لا لا نادر انت حالتك بحاجة لمتابعة لانه تتدهور يوم بعد يوم الله يستر اذا مبلشين هيك. بدي سلم على ميرا يونس بونجور توني نجيم من لندن يعطيك الف عافية ولكل الشباب وسلمنا على ريتا ندى بونجور معلع معنا من اول الحلقة اليوم. بونجور الي فادي ميشا عملتها ستيكر وجميع المستمعين حلوة مش غلط ابدا. لأم بيخلص بـ 727 أي سبا في ابعت معايدة لأولاد اليوم أكيد. يلا فادي لو سمحت فيك تحضرنا معقول أنا أقول لا لحدا بده يحتفل مع عائلته أكيد لا ولو أهلا وسهلا فيك. يلا ناطرين الفويس بكون فادي جهز حاله. سهاد من الكونغو أفريقيا بونجور سبا أنا كتير منيح الحمد لله. شو حلو الكاسدورة معي شو عرفك ما جربتي يا بركي نكا ديونية أنا تعرفوا حبيت هلأ مثل قالته سهاد اليوم إذا عبالكم تطلعوا هيك كاسدورة لتريحوا راسكم مين هو الشخص يلي ما عندكم مشكلة يكون معكم لو كنتم هاسترين هيك بتحسوا الكاسدورة معه بتحلى وبتصير أحلى. يعني بتطلعوا بالسيارة ممكن تسكتوا اتنيناتكم ما حدا يحكي مع التاني وبنفس الوقت تكونوا مبسوطين وعم تتسلوا مين هو. تانكيو سهاد هيك عطيتيني مثل ما بقولوا انسبيريشن للسؤال.

0: بس المعايدة للأولاد من مين؟ يعني لهن اليوم بصير عمرهم 16 سنة، اسمهم هن واحدة يعني شارلي مالي تلات مالي أربعة أربعة هن أربعة يعني شو بسمون أربعة أولاد مع بعض، يعني اليوم عيدهم كلهم صار عمرهم 16 سنة، يعني شو بقولوا توم أو تلات لا توأمان يعني. فبس يلا عم يسجلوا الفويس، بعتوا الفويس لنكون هيك ماشيين مع بعض. هالوقت رح بلش اسمع الفويسات. سلمان يا عمي اين انت مختفي؟
1: مقولي مليش معك على السمع. مرحبا يا خيي، اشتقت لكم جميعا وانت بالاخص يا صاحبي.
0: يا صديقي نحن هون بس انتم مرات ما بعرف شو بصير، بس ضغط الشغل عادي جدا، هيدا شيء بنتفهمه. الهرو اللي عند علي
2: الي الورد ضد الحرارة والبرد.
0: كل مرة بذكرة أطول زجر وأطول
1: روح. ما أحلى الطقس، أنا هيك بحبه هيك شوي عبرود. اسلم لي الله.
0: أيوة
1: أنا بصراحة نعم مبارح كنت عم تسمع هي عم تقول دوموزيلك أو المدام اللي كانت عم تحكي على المدرسة إنه الحق على المدرسة مش على الأهل.
0: أنت بعدك هوني؟
1: بعتبر التربية بتبلش من البيت، والولد المربى لو وين ما بعدته ببيض لك وشك، والعكس الصحيح. هاي وحدة. اثنين، شفت هذه
0: الفيديو تعيد الصبي؟
1: لا انا بعتبر التربية بتبلش من البيت.
0: صحيح 100%. هذا اللي قلته
1: لو وين ما بعدته ببيض لك وشك، والعكس الصحيح. هاي وحدة. اثنين، شفت هذه الفيديو تعيد الصبي اللي كانت شالحة
0: كما خلقتني؟ بس على فكرة مش أول مرة يعني.
1: على الكورنيش البحري
0: صح
1: بيعلم رئيسي.
0: أوكي.
1: وشفت لي الدكر اللي عمل حاله دكر وضربه، ما بيعرف انه هيدي مطوشة بدماغها. ما بعرف مين هذا اللي جاب الحرام وغطاها، تحية لإله وعلى رجوليته. أما اللي ضربه الله يكسر دياته، الله يكسر دياته، فكر حاله دكر عم يضرب وحدة خالصة. أو
0: هلا في فيديو وين أنا قطعه قدامي ما بعرف أنت، في حدا قاعد مبين أنه كله كما خلقتني يا رب، وفي صبي كأنه شفت حدا على إذا ماني غلطان كمان تحت على المنارة مثل خزق له الفستان أو شيء أو هيك، ما بعرف يا عم يا جماعة شو بيصير للعم. بالنهاية أول شيء ما حدا له عليه أو له حق يمد إيده على حدا كائنا من يكون، مش مرته الواحد، أنه كيف يعني بمكان عام؟ مين حطه أصلا؟ مين ما شفت الفيديو صراحة، منيح اللي ما شفته لأنه كتير استفز من هيك قصص، لأنه مين عطيك الحق ومين سمح لك أنه تمد إيدك على امرأة أو على رجل؟ وإذا برأيك رجولية أنك تمد إيدك يعني يا حيفة على رجال إذا هيك صرنا، فأكتر من هيك مش رح أقول. شكرا يا علي أنه يعني هيك ضويت على الموضوع. أنا شفته بس صراحة قصة الأم المدام اللي عم تمشي كما خلقتني يا رب، لأنه إذا بتتذكروا سنة الماضية يمكن أو لقبلها ثلاث حالات او اربع حالات يعني صاروا، بس سوشيال ميديا طبعا يعني بتصير تعيد وتزيد، وهلا ممكن كتير ناس شو يعملوا ياخذوا لك فيديوهات من كذا سنه لورا ويقولوا لك ليك هي امبارح هون، فاعرف اذا فيك تعرف، يمكن ما تكون بلبنان اساسا، ما عم بحكي عن هالحاله بالمطلق، فكله وارد. فادي جاهز المعايده يلا.

0: يطول هن ادعوا لهم اربعه اسم الله عليهم. شربل ماري تريز ماريلين وجوزيان. فاذا هابي بيرثدي لشربل شربل ماري تريز ماريلين وجوزيان. اليوم عم بيصير عمرهم 16 سنة. وخلينا نسمع من مين المعايدة. بسمع الفويس. يلا
1: سوا تريبيا. اليوم بدي عيد ولادي الأربعة. هني توم مثل اليوم خلقوا صار عمره 16 سنة.
0: بسم الله عليهم.
1: حب عيدهم بعيدية كتير حلوة, غنية حلوة تفرحهم.
0: يلا
1: مرسي كتير لكم.
0: الله يخلي لك يوم. بس اسم الله أربع أولاد مع بعض هيك الله حلو. بس 16 سنة وبعد العمر قدامهم. بدي أقول لهم عبالي المليار سنة لشربل لماري تريز ماريلين وجوزيان. وإن شاء الله أكيد يعني بتعايدوا بظروف كتير أحسن وعبال المليار سنة وتكونوا ناجحين وتشوف أمكن دايما حالة فيكن. بس عبالي تخبريني بس أنه اسم الله عليك أربع أولاد مرة واحدة. شو الشعور اليوم بعد ما شفتيهم كبروا قدامك وبتفرحي فيهم وبالمدارس وشاطرين هيك؟ حسيتي كل التعب اللي تعبتيه بالاول اكيد راح مزبوط. فتتشوفوا يعني امكن قد ايه بتحبكم. الله يخلي لكم اياها وانتم دائما تكونوا رافعين لراسها. من كل راديو دلتا بنقول لكم هابي بيرثدي. وتنشوف فادي شو راح يسمعكم عبال المليار سنه لا شربل ماري تريز ماريلين وجوزيان.

مش منسى بونجور صار معنا على السمع نيكولا منسى اهلا وسهلا اشتقنا لك على الهواء. انا عادة برقص اكتر بس في ضيوف بالصالون فاري ماسك حالي شوي انا مش عم برقص بس انه فيني ارقص حوراق عادي بكون انا

0: يلا دوشكا بونجور فويس فويسين نسمع.
1: يعطيك العافية.
0: الله يعافيك.
1: أكيد في شخص بحب أطلع وقدر معه ويضل حدي وما نحكي ولا شيء.
0: مين؟
1: أكيد أمي حبيبة قلبي. حط حدي وأحلى كصدورة وأحمى أحلى شخص.
0: أمه ما شاء الله. الله يخلي لك إياها.
1: سعدت بلادي.
0: الله يخلي لك إياها.
1: خليه. بالنسبة لأصلني فترة مش عم بتطبع الإذاعة. وبالنسبة لهيدي البنت حرام ما له حق أبدا أنا بدي عليها. شالحة ما شالحة مريضة مش مريضة خلص في ايه تجيب احرام تغطية وخلص تحكي له
0: no.
1: ما بحق له ابدا يمد ايده على وحدة ما خصوا فيها اصلا هو بالاساس
0: في دقلة صليب احمر
1: برومجك وكفي بس في عندها سبب المخلوقة اللي عم تعمل هيك خلص بتحط احرام عليها بتغطيها
0: وخلصت الحكايه. بغض النظر انا ما عندي تفاصيل ومعطيات عن هذا الموضوع. على فكره بدي اقول شيء تعطي حق لفادي انه هيدا حتى هني شركه واتساب قالوا هيدا الصوت بضل يطلع. جربت عملت المستحيل عم بلا في جرب تجربه بدنا نجربها هلا بشوف اذا بعطي الشغله واحد بس نمحي كل شيء نوتيفيكيشن بالمره ما بعيد في شيء تتروح هيدا للاسف ما بعرف ليه عاملينها هيك. ما حدا بحق له يمد ايده على حدا نقطه على السطر انتهى. مجنونه مريضه مش مريض ما خصه مين ما حدا عطيه الحق انه يمد ايده لا على امرأة ولا على رجل. في صليب احمر في حدا بيتصل في شرطة البلدية وينهم اذا هالقد خايف عليها انه خايف عليها جد يربيها الزلمة او يبا انه تشو صورنا فيديو وبعتناه على السوشيال ميديا وخالف تعرف يعني للأسف هيدا مشكل السوشيال ميديا بهالايام انه كل شيء خارج عن الطبيعة ومعودين عليه بينتشر وصار يعني اللي شو بيقولوا اي حد عباله ينشهر بيعمل اي شيء خارج الطبيعة ان كان بالاعتداء او شو ما كان يعني على اشخاص ما يعني مثل هلا المشروع ضربها شو خاصه فيها شالحة او لابسه في اشخاص بيحكيون في مدام حالي 1-2-3 انه ضربها ساعتها ستره بهالعمليه ما فضحها اكثر بعد ما انتشروا الفيديوهات وين ما كان. بس في اشخاص للاسف يعني هذا الحديث كله بنحكي لبكره بس ما بيتاثروا ما قالون بهالقصص الواعيه هيك هيك بفكر هو انه انا رجال فين اضرب مين ما بدي واذا ما تحاسب بصير يعني حيكمل يعمل هيك وعلى الارجح حيكمل. احمد
2: يا الي يا الي هالشعب راسه فاضي لو بيحاسبوا هالسياسيين اللي سرقوا اموال واموال الناس كلها لو بيحاسبوهم بيضربوهم ما بعرف هالعالم تحشر حالها بمواضيع ما خاصة فيها
0: ما عن جد ما هيك
2: يا عمي الله يعين العالم هالايام كل واحد راسه صار ناطش بينبعث براسنا مخ ركزوا على غير شيء وغير اشياء اهم ما بعرف اذا انا هيدا رايي صراحه بنلاقي على الفقير بده فقير أفقر منه ليتقوى عليه وهيدا حالنا حالنا بهالبلد نحن
0: هيدا حال الدنيا ما هو ما هي الحياة هيك بس هي مش هيك يعني نحن ركبت معنا هيك وماشيين فيها هيك وتعودنا ونحن بنقول دايما نتأقلم نتعايش نتخطى ونستمر هو الأربع خطوات بغض النظر شو تانكيو لك يا أحمد 7-6-7-6-0-0-7-6 روزات فويس
3: بونسوار لوس بونسوار فادي
0: بونسوارين
3: جميع بتعرف أنا اللي بحب أروح كثير معه هو ابني
0: الله يخلي لك
3: يعني إنه بكون كثير مبسوطة وأنا إجمالا أنا اللي بيقول لي تشي بقول له ماشي لأنه أنا بحب كثير
0: يلا مين بده يكسر مع روزات
3: وأدهر وروح وإجي وأنت بتعرف يعني ما بحبش أقعد بالبيت يضيق خلقي وبأنا كمان بقولهم هابي بيرثدي للتومين
0: عن جد اسم الله أربعة
3: وإن شاء الله عبالي المية إن شاء الله الله يخلي لأيهم وبونسواري
0: بونسواري لألك يا روزيت وين رايحة خليكي بعد الحلقة بأولة 7676-0076 على سيرة الكزدورة اليوم مين هو الشخص اللي ممكن تكزروا انتو وياه وين ما كان لو ما فتحتوا تمكن مش حكين ولا كلمة هل هو موجود أصلا بحياتكن عادي بيكون مبسوطين يور سمايلينج تنيناتكن بس كل واحد بميل فكره بس مع بعض انتو بالسيارة لأنه عادة إذا واحد عباله يروح هيك تاي شوية تو ديتوكس أو تا ينفس يطلع مع واحد مثلا جر أنوار زفين اسكت أساسا فبحس ما بتزبط ففيكون جر وما بيزعجون مين هو الشخص اللي هالقد ما عندكم مشكل تبرموا معه العالم وما بيزعجكم مسيو منسى مين الشخص هيتا نشوف إذا بتنقي غيري الله يعينك يا الله يا نيكولا عيب عليك انت ابن وزير شو تحالك ما فيك تعمل فينا هيك على الهوى شفت كيف قلي مرهش طبعا ما بي ما عنده خيار انا كتير ديمقراطي ما عنده خيار ينقي غيري قال لي مرهج هو بيحكي انا بحكي وهو بيسكت بس انه انا اسكت هاي صعبه. يلا خلي اسمع فويس كمان.
4: ميرسي كتير إلي على المعايدة الحلوة بشكرك والله يخليكم.
0: الله يخليك إياهن.
4: سألتني عن التعب، تعب كتير بس أشكر الله بقول أنه الله يخليهم ويشوفوا أيام حلوة ويكونوا سعيدين بحياتهم
0: إن شاء الله يا رب.
4: ميرسي كتير لإلك
0: إن شاء الله يا رب. دايما منقول عبال كل سنة وتكون بظروف أحسن من هالظروف اللي نحنا فيها، وإن شاء الله الأيام قدامهم بعدها وبتفرح فيهم يا رب.

0: بدي سلم على سمر لبوس بأمريكا يلي لما قبل ما يتوفى الله يرحمه هاني شاكر بعتت لي فيديو اللي أنا دايما بقول إنه يا الله شو بدنا نسمع أغاني إنه دراما وهيك. بعتت لي فيديو عبارة عن كل شيء هيك عاملينه مثل كاتوف للضحك قديه هو بيضحك إنسان فرح وإيجابي بحياته. فمارز عم تسمعني هلا سمر بدي سلم عليها ولا ثانك يو لحضرته أنا من يومين مثل العادة بتعرفوا بس بالنهاية بسمع وبرد. تعالوا لعند نادر.
1: هلو
0: اهلا.
1: اول شيء بونجور اولا لي بور موا جو بريفير انه لما بدي كذر او اي شيء له علاقه بالكذراسيون اون جنرال يعني
0: كذراسيون
1: يكون لحالي.
0: ليه
1: احلى بصراحه يعني انا تعودت على هذا الشيء وبنبسط بهذا الشيء لحالي يعني
0: حلو.
1: فا جو بريفير انه اكون لوحدي.
0: بوركوا تو كازور فرونسي
1: مانو دور ميوزيك اسمع ميوزيك جاز او اسمع شيء اي نوع ميزيك المهم مش اغاني يعني ماشي فيه حكي على رواق
0: ايوه
1: وبس لانه اذا بده يكون في معي حدا بالسياره فرح نضطر انه نجر لانه انا ما رح يزبط معي انه انا ابلع لساني لانه اذا ببلع لساني ومعي حدا بالسياره ممكن انا عم ببلع لساني ابلع ريقي واتسمم وموت.
0: يا لطيف يا كل هيك
1: فما بتزبط.
0: لا يعني ليك جربها بركي انه ما متت اذا ما تتلا حول ولا قوه شو بنعمل بعيد الشر عن قلبك. قال تخيل سهاد عم بتقول انا وياها. ولك يا سهاد يا حبيبتي مش مجربتيني بالكزدر انا ما بسكت ما بقل لساني يعني بدي حدا يكون موجود هلا بحياتك اوريدي وعايشين التجربه. انا ما انا ما انا يمكن ما انا يا انت تاعي على الاستوديو بالاول نتعرف عليك ومننطلق من هيدي النقطه ساعتها. يا بذكركم بعد 3 دقائق هروح بريك وعلى الساعه 5 رح ينضم لي بالاستوديو الكوميرشال دايركتور بتوفير مستر راجي لحام. Are you ready؟ يلا

0: على فكرة بعد ما تجوز مارسيل انضرب أكثر ما كان مضروب. أنا كنت عارف تعرف هالشي حيصير هيك. يلا قبل البريك هنسمع بوب إبراهيم جبيلي.
1: للو يعطيك العافية لإلك ولفادي ولميشا. والله للو عم بصير كثير بالبلد بس في إشياء بتبين في إشياء ما بتبين مثل هيدي المرة يعني المعطرة ما بعرف شو بيكون صاير معها. بس أنا مرة كنت في شركة المي وقفت السيارة بالباركينج وكان في وحدة قاعدة عم تترقص الساعة 8:30 9 الصبح لابسة روب دونوي على الزلط.
0: حلو
1: و...
0: بس لابسة روب دونوي.
1: سألت تبع الباركينج قال لي إنه إجت سيارة جايبتها نزلها هونيك وفل.
0: Yeah.
1: وبعد شي ساعة إجوا تبعوا للدرك وإجوا تبع البوليس البلدية عطوها مي
0: هيك لازم واحد يتصرف.
1: خدوها على الأوبيتال ما بعرف شو بيكونوا عطينا حبوب محشش إيه سكراني ما بعرف بس إنه تيمد الواحد إيده عليها 100% يعني يعيب شو
0: كلامك سليم 100%
1: للو في مثل بيقول العيب وحدك ترجع راضي. أنا ما بروح مع حدا ولا بحب حدا يروح معي بمكان يكون لأنه ما بتوافق أنا مع كتير ناس عقلاتي شغل إيدي
0: أوكي.
1: فبروح لحالي.
0: فهيدي مريح راسه من هيدي النقطة بوب. خلينا نروح أول بريك بحلقة اليوم وبرجع يلا.
2: Show with Ellie Merhage Monday to Friday from 4:30 to 6 on Radio Delta Lebanon.
3: It's 5 p.m. on Radio Delta Lebanon.
4: The heartbeat of the Middle East.
3: We'll be back after the break. Delta FM Lebanon.
5: يا ويلي من لشوط سن المونديال لنا ما حدا يناقش
6: شو سكور
5: 1-1 بس مبين البوسيشن لنا
6: ما قلكوا شيء انتو شو يعني بيخسر اليوم كمان
5: يخسروا وبيشبعوا خساره شو هيدي التشكيله اللي عم يلعبوا فيها
6: انتو ولا كلمه بس حسابكم معنا سبت الجاي
5: بده يرجع المونديال يرقص سامبا
6: السامبا قال لك هو دفكه انت عم يعرف
7: هلا فوتوا بلش الشوط الثاني
6: طب خبرونا شو بصير ايه
5: ما قلنالك ركب كيبل فيجن
2: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كابل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا ابتداء من $95 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كابل فيجن كاس العالم لكل العالم
6: ولك ايه ولك يسلم يا بطل
8: خلاص ما بقى تقول الانترنت عندي بطيء شو رايك تخلص من هالهم وتدق لاسرع واوفر انترنت سيرفيس بروفايدر بلبنان مع انرجي بريدج Movie night every night. That counter, بعيد عن الراوتر. Online meeting مع مديرك الثقيل على السريع. وإذا أنت المدير, الإنترنت عندك رح يطير. We provide high-quality internet services all over Lebanon for your home, business, and gaming lounge. Follow us on Instagram, Energy Bridge Telecom, and visit our website, energybridge.net.
9: دقيقة من وقتك بيعملوا فرق بحياة طفل عم بيحارب السرطان بعتوا هلأ CCCL على 1105 وتبرعوا ب 100,000 ليرة لمركز سرطان الأطفال بلبنان وهلأ دورك تساعد لأنه السرطان ما بينطر
2: من لبنان لكل العالم وهلأ مع صوت وصورة تابعوا برامجنا من خلال تطبيق راديو دلتا لبنان وراديو دلتا دوت اف ام نزلوا التطبيق من خلال جوجل بلاي او ابل ستور وشاهدوا راديو دلتا على التي في او تي في بوكس او الموبايل مع اجمل واجدد الفيديو كليبس وصوره وصوت فول اتش دي راديو دلتا معكم من لبنان لكل العالم
10: غمضوا عيونكم تخيلوا فنان عظيم أو بطل وإذا بقلكن مبدع فتحوا عيونكن جاهزين؟ الفنان اللي ما بيستسلم لمخاوفه وقلقه مين قده؟ البطل يلي ما بيركز إلا على طموحه وأحلامه مين قده؟ المبدع اللي ما بيوقف قدام ولا عذر مين قدو؟ طيب مين حدو؟ شوفوا بالميزة امتياز وما تغمضوا عيونكن إذا قدرين تساعدوا مين قدك؟ مين حدك؟ مين قدك؟ أنا حدك سيزوبيل It's the road show
2: The
11: Show with Bobby Murhage Monday to Friday from 4:30 to 6 on Radio Delta Lebanon.
12: في الأوفر وفي الأوفر للماكس، توفير ماكس وصل عجبيل لتوفروا للماكس. أبوابنا بتفتح ابتداء من 21 أيار الساعة 10 الصبح، لتتسوقوا وتوفروا للماكس. ما تفوتوا البرنامج المميز والنشاطات ابتداء من الساعة 5 العصر. توفير ماكس، أرخص أسعار بلبنان. ناطرينكن لتشتروا أكتر وتوفروا أكتر.
0: رجعنا بعد البريك 101.7 101.9 راديو دلتا دوت اف ام واكيد راديو دلتا لبنان ابلكيشن. نحن طالعين لايف صوت وصوره واللينك موجود على رقم الواتساب الستيتس 7676 0076 واتساب مسج او فويس نوت. واليوم رح نبلش اول يوم لعرفكم على توفير ماكس اللي هو اول هايبر ديسكاونتر بلبنان، ولا نتعرف اكثر بدل اهلا وسهلا فيك عم تشوفوا صورته على الكاميرا مستر راجي لحام الكوميرشال دايركتور بشركه توفير او بجروب توفير. اهلا وسهلا فيك.
13: ثانك يو لك على الاستضافه.
0: شعورك انك بالاستوديو قدام الميكرو وهيك وكاميرات
13: هو مجرد ما واحد يحكي عن ماكس هو لحاله شعور كتير حلو، لانه عن جد اتس كونسبت العالم رح تحبه كتير، كل ما نكبر ان شاء الله بهالكونسبت العالم رح تتعرف عليه اكتر وتحبه اكتر وتتعلق فيه اكتر.
0: هو يعني دايما معودين اذا بتسمح لي اقول مع توفير دايما في قصص جديده ومتجدده وبنخلق يعني اوبورتونيتيز كتار. اليوم توفير ماكس شو الفرق؟ يعني شو بيقدم توفير ماكس؟ نحن ما عندنا اياه بلبنان كونه اول مره بيجي.
13: اوكي هو اتس كونسبت معمول بايسترن يوروب والبرازيل، اتس هايلي سكسسفول كونسبت، ارقامه بالسيز ار بليونز اوف دولارز. وشو هو عباره عن كومبينيشن اوف شو كاش اند كاري وديسكاونتر اندر ذا سيم روف، تحت سقف واحد. شو يعني؟ يعني نحن عم نيجي
0: اسالك سؤال
13: يعني نحن عم نجي نقول للكونسومر الهاوسهولد كونسومر تفضل لعنا، في عنا أحلى سعر بلبنان، فيك تاخد حبة، فيك تاخد multiple of 3 حبات أو 4 حبات أو 5 حبات depending على البرودكت، تاخد سعر يلي هو أحسن سعر. وعم نجي نقول للبزنسز كمان يلي هو شو ما كان هالبزنس، في يكون أوتيل، في يكون مطعم، في يكون خد أحلى سعر بالهول سيل برايس،
0: بركي محل بالضيعة
13: صح فيكون شو ما كان اللي هو اوريدي بيشتغل من هول سيل، عمله تعال خد بعيد الليفل احلى سعر. وحتى الزبون العادي زبون الهاوس هولد اذا راح على الصندوق او على الليفل 3 بالتسعير كمان في يقول انا عم باخد هالشي لوفر بعد اكتر واكتر. في 3 ليفلز اوف توفير اذا بدك بالتوفير ماكس.
0: بس في نقطة مهمة كتير انه مش بده يركض ويلحق حاله لياخد هالسعر صح
13: لا هذا
0: السعر موجود 365
13: مزبوط 100%.
0: ما في انه لا يومين
13: لا ما في انه هيدا ركود جيب هال 5 كيلو سكر بهالقد او
0: الرز ما في حجه بدنا نروح بسرعه مشغولين. العرض مش هو منه عرض، والسعر
13: هو سعر ثابت كل السنه على اول. عندنا 3 ليفلز من الاسعار، اول ليفل هو الارخص بلبنان، ثاني ليفل بس تاخد اكثر كميه بتوفر اكثر، وبس تروح على الليفل الثالث انت بتصير الاوفر على مستوى الجمله حتى.
0: طيب اليوم رح ينفتح ب 21 نيسان عم نسمع بالاعلانات. ثاني فرع لتوفير ماكس رح يكون بجبال على الاوتوستراد ارض مهمه بدايه هو على الاوتوستراد العام. ليش جبال اخترتوها كنقطه؟ انا من جبال ما عندي مشكله ابن جبال، بس انه ليه
13: لسببين كتير كتير بسيطين. اول سبب اكبر فرع لنا بالمبيعات هو بتبرجه. سو نحن نبشنا بالسراوندينج اريا وين ممكن نفتح هالكونسبت، لقينا جبال. تقلي ليه جبال مرة تانية غير انه هو اقرب شيء لتبرجة يلي هو اكبر فرع عنا، منطقة فيها ريزيدنشل كتير عالي واتس ديماندينج ريزيدنشل، وعندك بزنس كتير بجبال، عندك ريستورانتس، عندك سناكس، عندك جروسري، عندك كل انواع البزنس يلي نحن جايين لنخدمه بهذا الكونسبت.
0: وفرته عليه روح يطلع المحل تاني
13: 100% يعني. بيجي لعنا على توفير وبيوفر على كل الليفلز.
0: توفير ماكس يعني هو يعني لتشتروا اكتر وتوفروا اكتر.
13: هو it's about volume، كل ما انت اشتريت فوليوم اكتر كل ما انت عم توفر اكتر. It's very simple.
0: وهي عادة نحن بالأيام العادية بجربوا الأشخاص يعملوها حسب العرض الموجود وهيك، فهلا منهم مضطرين.
13: لا منو عادي يعني أنا
0: عادة هو منهم مضطرين فبيروح بحمل على السنة كلها وفيه حتى كل يوم يروح
13: صح
0: يعني عبيها صار عنده حجة كل يوم كاز دورة.
13: طالما صار عنده need he can go على توفير ماكس and get his need at the best price very simple.
0: يعني صار في كل يوم يمرق هذا الحلو. أنا صح هذا كتير حلو. صار الحجة موجودة صح كل يوم وعلى رواق 5 دقائق 10 دقائق ساعة. فهو قديه بيفتح من أي ساعة لأي ساعة؟
13: نحن بنفتح من 8 للـ10.
0: عظيم. 8 للـ10 بالليل. طيب هلا لكن اليوم بس نحكي توفير ماكس. إذا بدنا نحكي للمجتمع للكوميونتي شو بيوفر هيك يعني كونسبت للبنان.
13: هو بالاريا اللي هو فيها الكوميونتي اللي هو فيها عنده دورين. دور ايكونوميكال يلي هو على الاسعار وليفل الاسعار, وسبيشلي لما بتصير مثل هالايام في غلا وفي تعرف صحيح اللي صاير حوالينا عم بيأثر علينا. سو توفير از ذا بليس لتروح توفر. اتس اباوت فاليو خير تنار. اتس اباوت فاليو. سكند الثانيه, نحن دائما بنلعب دور بهال لوكال ايكونومي اللي موجودين فيها. نحن we support local suppliers. إذا في حدا local suppliers نحن منوظف من المنطقة. سو في عنا دورين economical ومجتمعي إذا بدك.
0: صح يعني توفير يعني الفرص عمل
13: أكيد.
0: كمان يصير في إقدام أكتر على هالمدينة لهالنقطة لأنه جايين على توفير, ففعليا رح يمروا بالمنطقة يعملوا كزدورة.
13: صح.
0: فهون بتطول الكزدورة من بعد ما يخلصوا بين توفير ماكس. فيعني هي إذا بدك إنعاش المنطقة فينا نعتبر
13: دور اجتماعي ودور اقتصادي. هذا باختصار هول كلمتين.
0: هي يعني فالكل رح يكون مبسوط بنهاية.
13: صحيح.
0: اللي عايشين بالمنطقة ويلي جايين يعني كله مستفيد.
13: صح. حتى مش دول اللي عايش بالمنطقة, في اللي بعيد أكتر إذا حابب يجي يستفيد من هالفرصة بالأسعار. صارت محرزة الكزدورة مثل ما قلت أنت.
0: ما هي
13: محرزة الكزدورة. وفر عنا وروح صرف من محل تاني.
0: طيب اذا ما اعرف اذا فيني اسال السؤال, شو الفرق اليوم اذا بدل العالم اللي عم يسمعونا؟ لا طيب ما في توفير وبنعرف قد ايه مشهور ومنتشر بلبنان. أوكي. ليه شو الفرق؟
13: فرق كبير.
0: يا
13: التوفير العادي هو عنده كمان السعر واحد موحد يلي هو السعر كمان كتير كومبيتيتيف
0: بكل فروع التوفير.
13: طبعا طبعا طبعا, طبعاً. وعنده شيء اللي اسمه بروموشن يلي هيدا اللي بيخليك تركض على توفير لجيب الزيتات بالقد او اللحمة بالقد او whatever is the item. هذا الفرق بينه وبين توفير ماكس. توفير ماكس بتقلي ممكن ارخص, بقولك ايه ارخص على الليفل لانه عنا efficiency اعلى, عنا volume اكتر. سو قادرين نحن نقدم هالسعر الارخص بهالمسافة الكبيرة, ونحن بنعمل كتير operation efficiency. يعني عنا كتير measures بناخدها لننزل الكوست, وهذا تنزيل الكوست منحطه بالسعر.
0: لنأخذ مثل
13: يعني أنا بحط سولير سيستم بخفف الانرجي كوست علي, هذا التوفير بحطه بالسعر بقدمه للزبون لا ياخذ سعر ارخص.
0: مرة يمكن اللي الشارع او الزبون عم بفكر بهول القصص بيقول لك انه مش ارخص كي. لا ارخص يعني في شيء غلط. لا بالعكس, يعني عارف منين عم بيوفر ليوفر على
13: صح
0: الزبون نفس الوقت.
13: صح.
0: فهيدي
13: وهذا كونسبت مبني على الفوليوم, مبني على العلاقات مع التجار. It's partnership مع التجار صراحة, مش بس علاقة. سو عنده سايكل كامل ليعمل توفير بالكوست تبعه, وهذا كله يقدمه للزبون بالسعر. هذا هو الهدف طبعاً.
0: واليوم قديه اللي عم بيصير انه احنا بظل الظروف يلي لوقت كتير هيك عم نعيشها, بس كمان بظل هالظروف عم بيصير فيها اذا بدك الاستثمار بلبنان يلي كل الناس مفكرة انه لبنان يمكن ما بعرف شو. فاليوم عم بعد في اشخاص مثل حضرتكم مؤمنين بلبنان.
13: نحن عنا اونر هي بيليفز ان لبنان.
0: هيدا هو عم يعني بامن بهالبلد,
13: مامن بالبلد لاقصى الدرجات, وهيز انفستينج بهالبلد ليقول رساله للكل انه لبنان موجود ونحن موجودين بلبنان.
0: هيدي يعني عادة لأنه بالأزمات بيصيروا كتير الأشخاص يجوا. بالعكس اليوم هي بتفرج بتعطي ساعة حتى للي برا اليوم طبعا. إنه كمان جروب مثل توفير عم بيستثمر, يعني عارف قادر في فيجن لقدام والتاريخ بيجي. يعني أنا عم جرب أخذ أمل وأعطي أمل من اللي عم بيصير لأنه هذا واقع.
13: يعني نحن هلأ 100% هلأ يعني بيقولوا أف توفير رح يفتح بجبال فرع كبير هالقد وعم يعمل استثمار. توفير ماك صح. شفت صرت احسن مني.
0: انا دماغي عم بدي اقولها دائما اتذكر 100% عم بحفظها.
13: نحن رايحين نفتح بجبال بهالاوقات الصعبه بلبنان وبالمنطقه. لا وي ار بيليفر, وانس في اوبورتونيتي تاني بمنطقه تانية اكيد رايحين نفتح.
0: وهذا تاني فرع, خلينا بس نقول انه بكاسكادا مول.
13: صح. هذا تاني فرع ماكس.
0: هو كان اول فرع وهلا التاني. وان شاء الله
13: اكيد
0: الحبل يعني بلشنا من البقاع في عنا الشمال بعدين
13: ان شاء الله
0: ان شاء الله يعني
13: شاء الله.
0: انا بدي اقول انه ب 21 الشهر اللي هو نهار الخميس من 10 الصبح رح تفتحوا الابواب
13: صح
0: وعلى الساعه 5 فعليا رح يكون الاوفيشال اوبننج في كثير مفاجآت
13: صح
0: وفي بس من الصبح لعشية رح يكون بس بهالنهار بتقول لحضرتك وبقول انا في 5 دولار كاش باك كمان
13: أولى.
0: غير انه هيدا هيدي زياده وبتعمل فرق يعني ممكن واحد يقول لك 5 دولار بتعمل فرق لانه حيشوفوا بعينهم وفي كتير مفاجآت صح ما بنقول هلا مفاجآت ترقبوا الساعه 5 يكونوا
13: نحن بندعي الجميع ليشرفنا نهار الخميس الساعه 5
0: من 10 وخليكم للخميس
13: وبنقول كمان انه الساعه 10 احنا فاتحين ابوابنا تفضلوا شوفوا المحل رح يعجبكم كتير الأسعار رح تعجبكم كتير والشوبينج إكسبيرينس رح تعجبكم كتير هذا اللي بدي كمان أقوله نحن مش بس عم نقدم يعني أحسن الأسعار وفايت الزبون ما رح يحس أنفيل في شيء كتير واو عمل في شيء حلو رح تكون شوبينج إكسبيرينس عالي جدا he will enjoy the shopping while saving so هيدي كتير مهمة
0: يعني في خد يكون هالقد ريلاكس
13: طبعا سبيس وتروليز كبيره وايلز كبيره واسورت يعني عندنا اصناف متعدده جدا جدا كل النيدز اللي بحاجه له الزبون رح يفوت على التوفير رح يلاقيه ورح يلاقيه باحلى فاليو
0: وعلى مدار 365 يوم في التزام انه هذا السعر رح يضل
13: نعم.
0: يعني ففعليا رح يروح اول غير انه عم ينبسط بالاجواء عم يختبر شيء جديد اساسا
13: صح
0: يعني منه عم فينا نعتبره جمله او يعني
13: لا منه جمله لا قلت لك اتس ا كومبينيشن اوف تو اندر ذا سيم روف
0: لا قصدي جمله بالجمله يعني حبه او اكثر
13: بس في عنده بالمفرع
0: وفي
13: عنده
0: يعني بالجمله هيك وفي هيك فحتى هالاكسبيرينس نفسها هي جديده
13: طبعا
0: فلحتكون
13: جديده بس سهله يعني ما حدا يتوهم وانا فيت ما راح افهم شو عم بيصير جوا لا راح
0: شرحناها
13: واضحه جدا وراح يفهم الزبون وراح يكون في ناس على الارض كل الوقت موجوده وعم تشرح وعم بتساعد بالعكس
0: كمان انه رح يكون لهم مرتاحين على كله واضح كله
13: صحيح
0: لهم فتجربه رح تكون حلوه الخميس 21 الشهر
13: ناطرينكم
0: وابتداء من اليوم يعني رح يكون في عنا عم نربح كمان فاوتشرز ليروحوا يصرفوا حصرا بتوفير ماكس بجبيلنا هلا حورا يعطيك ألف عافية وكل التيم يعطيكم ألف عافية
13: شكراً لك
0: يعني هالبراند مأمنة بهالبلد وعم تستثمروا وعم تكون الشغل فعلاً بيشبه هالبلد يعني صورة حلوة ونتيجة جيدة بتحب تقولون هيك شيء أخير أنا ضل أحكي كل الحياة بس إنه كتجربة بقول اسم الله عليك يعني
13: أنا بقول إنه جبال رح يفتح فيها شيء جديد شيء كتير حلو ورح يكون بشجع كل شخص بجبال وجوارة يمرقوا على هالفرع شوفوا a new shopping experience a new pricing scheme رح يشوفوه they will see a great value I advise everyone to visit to enjoy the visit على كل الليفلز ناطرينكم كمان مرتين الخميس الساعه 10
0: واللوكيشن يعني هي رح تكون سبت احد ويك اند اي وقت طالعين على البحر لفوق راجعين على البحر بتمرقوا على توفير ماكس فعن جد حتى اختيار لوكيشن جدا على المين اذا بدك استراتيجيك بوينت فكلهم قادرين يعيشوا هيدي التجربه انا بدي لك اهلا وسهلا فيك
13: شكرا لك
0: ثانك يو لكل التوفيق وطبعا يعني التوفيق رح يرافقنا كل يوم خلال هذا الشهر وانا رح اروح لبريك شكرا لك
13: ثانك يو لك
0: اهلا وسهلا فيك لحظات ونرجع يلا
14: في الأوفر وفي الأوفر للماكس توفير ماكس وصل عجبيل لتوفروا للماكس أبوابنا بتفتح ابتداء من 21 أيار الساعة 10 الصبح لتتسوقوا وتوفروا للماكس ما تفوتوا البرنامج المميز والنشاطات ابتداء من الساعة 5 العصر توفير ماكس أرخص أسعار بلبنان ناطرينكن لتشتروا أكتر وتوفروا أكتر

0: جديد. كارول سميحة، طمني.
1: يا ويلي من لشوط سن المونديال لنا، ما حدا يناقش.
2: شو سكور؟
1: 1-1 بس مبين البوستاشن لنا.
2: ما قلكوا شي انتو، شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
3: يخسروا وبيشبعوا خسارة، شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
2: انتو ولا كلمة، بس حسابكن معنا سبت الجاي
1: بده يرجع المونديال يروح السامبا.
2: السامبا قال لك هو دفكي انسى بيعرف.
4: هلا فوتوا بلش الشوط الثاني.
2: طب خبرونا شو بصير. ايه
1: ما قلنالك ركب كيبل فيجن.
5: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كابل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان. اشترك هلا ابتداء من $95. اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb. كابل فيجن، كاس العالم لكل العالم.
2: ولك ايه ولك يسلم يا بطل.
6: New on Radio Delta.

0: جديد دومينيك حوراني أبو بصلي.
1: قال من وين بيجي ستريس؟
2: بلشنا؟ هدي
1: تطلع من بيتك ما بتعرف شو بيطلع لك.
2: طيب هدي
1: مصرياتك بالبنك إلك بس هني مش معك.
2: أنا معك هدي
1: يا خي. فواتير وتعتير وكهرباء للدولة وكهرباء للموتور وفوق طاقة شمسية
2: شمسنا هدي.
1: كل يوم خبرية بظهر الخبرية ولا خبرية منيحة.
2: معي خبر هدي
1: يا خي. شو بيك نازل فيي؟ هدي هدي
3: هدي هالحبة من ستريس فري. وما تعمل من الحبة قبة. ستريس فري مكمل غذائي طبيعي من عشبة الأشواغاندا اللي بتساعد على تخفيف التوتر والاكتئاب، بتحسن النوم بالإضافة للمساعدة على التركيز وتنشيط الذاكرة. ستريس فري حبة ما تعمل قبة، متوفر بكل الصيدليات.
4: خلاص ما بقى تقول الانترنت عندي بطيء، شو رأيك تخلص من هالهم وتدق لأسرع وأوفر انترنت سيرفيس بروفايدر بلبنان مع انرجي بريدج. موفي نايت افري نايت، ذا كاونتر بعيد عن الراوتر، اونلاين ميتينج مع مديرك الثقيل على السريع، واذا انت المدير الانترنت عندك رح يطير. We provide high quality internet services all over Lebanon for your home, business and gaming lounge. Follow us on Instagram Energy Bridge Telecom and visit our website energybridge.net.
5: دقيقة من وقتك بيعملوا فرق بحياة طفل عم بيحارب السرطان. بعتوا هلأ CCCL على 1105 وتبرعوا ب 100,000 ليرة لمركز سرطان الأطفال بلبنان. وهلأ دورك تساعد لأنه السرطان ما بينطر.
3: من لبنان لكل العالم، وهلأ مع صوت وصورة. تابعوا برامجنا من خلال تطبيق راديو دلتا لبنان وراديو دلتا دوت اف ام. نزلوا التطبيق من خلال جوجل بلاي او ابل ستور وشاهدوا راديو دلتا على التي في او تي في بوكس او الموبايل مع اجمل واجدد الفيديو كليبس وصوره وصوت فول اتش دي. راديو دلتا معكم من لبنان لكل العالم.
6: غمضوا عيونكم، تخيلوا فنان عظيم أو بطل، وإذا بقلكن مبدع فتحوا عيونكن. جاهزين؟ الفنان اللي ما بيستسلم لمخاوفه وقلقه مين قده؟ البطل يلي ما بيركز إلا على طموحه وأحلامه مين قده؟ المبدع اللي ما بيوقف قدام ولا عذر مين قدو؟ طيب مين حدو؟ شوفوا بالميزة امتياز وما تغمضوا عيونكن إذا قدرين تساعدوا. مين قدك؟ مين حدك؟ مين قدك؟ أنا حدك. سيزوبيل. It's the road show.
7: The road show with Ellie Merhage Monday to Friday from 4:30 to 6 on Radio Delta Lebanon.

رجعنا للميكرو هيك انا نزلت رجعنا بعد البريك 101.7 101.9 راديو دلتا دوت اف ام واكيد راديو دلتا لبنان ابلكيشن سوشيال ميديا راديو دلتا البي 1 بتتواصلوا معي عبر اليميرج اوفيشال على السوشيال ميديا. نحن طالعين لايف صوت وصوره موجود اللينك على ستيتس واتساب 7676076. بعدين فادي في شغله انت ما اخذ بعين الاعتبار سوري بس انك عم جادله بشغله تحت الهواء انه شفت انا كيف بنزل ليطلع الصوت لانه هيدا ما بيطلع ليصير مواجهه وبجه واذا صار مواجهه ما بعيد بيطلع. على فكرة بدي حدا في هون عم نوظف حدا بس يقف بادي جارد علي بيني وبين فادي بس يشدني عنه يبقى لو سمحتوا المعاش على حسب كم شد بشد على حسب قدي يعني هي مثل السيسم كل ما تشدوا أكتر كل ما تقبضوا أكتر ما أنه هلأ اليوم على توفير ماكس ستايل ذكركم بآخر الحلقة رح يكون في عنا اليوم شخصين كل واحد منهم رح يربح بس ما سألتوني كيف بده يربح كيف بده يربح يا شاطرين الواحد كيف يا فادي بدكم تسمعوني صوتكم لأنه هيك ما في شيء كل شيء بالحياة فيه له تمن بدكم تكونوا هيك معنا على السماعة تبعتوا لي هاي إليبي فويس تشاركوا بالموضوع اللي هو مع مين انتم بتروحوا بتكسدروا بالسيارة لو ما فتحتوا تمكم تتسلوا أو حتى لو جرجر جرجر ما بيزعجكم مين هو الشخص بدي اسمع بدينتو على حسب السمع بآخر الحلقة منقرر فهيدي يلا يلا يا حلوين مش موجورة لي لا لا لا لا لا لا لا لا لا أنا اليوم طميع بدي اشوف مين عم يسمع وبده يخبرني بفويس بدي خلي اكسر هيدا عادة الاشخاص ما بحبوا يسمعوا صوتهم انا كنت حدا ما يطيق صوته كنت حب احكي بس بالاعلانات هلا اسمع الله شفته يعني فاللي بيشتغل على حاله بيتطور هلا في ناس ما عبالها تشتغل على حالها بس انه اوكي ماشي الحال نتخطى هي جديد متعلمة نتخطى انه حلو نتخطى وبنمشي فاذا باخر الحلقه يعني

الساعة 6 إلى 5 رح أكيد رح أتكل على فادي وفادي رح ينسى، فرح أتكل على ميشا إنه تذكرني إنه ما تختم يلي قبل ما تسحب شخصين من يلي شاركوا بسؤال الحلقة ولا يربحوا فاوتشر من توفير ماكس اللي رح يفتح ب 21 الشهر من 10 الصبح بجبال أرطبون تحديدا على الأوتوستراد، وعلى الساعة 5 رح يكون في حفل الافتتاح الرسمي، رح يكون في مفاجآت، وبس ب 21 الشهر رح يكون في كمان كاش باك $5. ف يعني كل اللي طالعين بقى المنطقة أو راجعين من المنطقة عم بحكي يعني اتجاه الشمال أو من الشمال لبيروت، فعندكم بيت ستوب صار على الأوتوستراد باتجاه طرابلس، يعني هي بهذا الخط.

0: افلي انت وين هلا تحديدا؟ خلينا نشوف الفيديو اللي دهك هالقد مبينك كأنه بينت بالكاميرا دخيل اجريك وعينتشر هذا الفيديو صوتي انا وام كامل. يعني الله يوفقك الله لا يوفقك على العمل مش يوفق الله يوفقك ما تنشره احسن ما الله لا يوفقك. اكيد ما في داعي لكم يبعك فيديو. طبعا عرفتوا مين هو المشاغب؟ هل هي طيارة حربية هي درون؟ هيك انا بفكر درون يعني مثل هيك نعنوع مثل اللي بتصور. اثنين سوا بتميزها وبسلوا بعضهم. رجعت على الضاحية نادر خلاص مش الحال. هيرمس 450 لا انا عندي هيرمس من دون ال 450. حلو شي بيطمن الصورة. هودي نوعين لا كل واحدة يشينه. واحدة عندها دنب هيك مدري كيف واحدة ما عندها من ورا واحدة اكبر من التانية او الاخت الكبرى والاخت الصغرى يمكن مش عارف. خبير عسكري حضرتك. طيب بس اي واحد انه مش من خزني عم تخبي شو انا رايح اشتري منه ما فهمنا عم بيعطيني تفاصيل وانا بسأل وعم بسيرني تحت الهواء. ندى بونجور بونجور من جديد. ندى كمان يا الله يا هندى بعد تستيكر هبعت له اياها هلا لا مستر راجي بحوراء بتبعت له اياها الستيكر. فاول تجربه لإله اذاعيه ودغري ندى كانت جاهزه وعملت له ستيكرز. كزدوره مع ايليا اذا بده لو حكيت شو هيدي لو حكيت مهضوم او رولا او روني ابن اختي او خيي كميل لانه منتفق. لا عندك اوبسونات كثير يعني اذا اذا انا ما بسكت بس انه اذا بحكي على المهضوم فما في مشكل. انت برايك معقول انا اسكت اذا رحت مع حدا من الزملاء المستمعين اللي بيسمعونا؟ بالعكس لانه بصيروا بدي بتتذكر انا ايه وبتتذكر هونيك بنصير ماشي نازلين. عم ننشر اللي صار بالحلقات كلها. لا التوام ان شاء الله للتوام ان شاء الله بيحققوا كل شيء بيتمنوه ويفرحوا اهلهم بالنجاح والله يحميهم. عم تقول لهم هابي بيرثدي بتقلكم ندى للتوينز الاربع اخويا اللي كمان وللشاب للشاب شو هي القمر اكتمل للشاب الذكرى شو الشاب الذكرى او انا مش بلا شبه لا ياريت اللي يعرفوا لمارك زبرك زبرك بربرك يعني يكبرنا شوي هالخط العربي لانه بدهم بدهنا هذا شو بسموه ميكروسكوب لواحد يكبره. عم بتكتب لي حرام هذا ترجع على شو هي. خلينا نسمع فويس من سلمان بهالوقت.
1: شو بدك تعرف حبيبي شو بدك تحكي
0: اي شيء
2: مثل حكومه مثل ما قالكم الي حكومه مثل ما قالكم الي شو بدك نحكي يا الي مين الشخص؟ انا عندي اثنين اكس فريندز وان جيرل اند وان بوي. هودي ما عندي مشكله روح معهم وين ما كان.
0: لحظه ما في اثنين اكس فريند وان بوي ما في. انا عاوز جمله مفيده يا سلمان يا حبيبي انه في فويس مش سامعه لا كده هنا شو ها
1: اليوم يا إلي. كمان كان في وحدة حد المجلس الحكومي بالداون تاون كمان كان في وحدة الصبية كمان كما خلقني ربي.
0: بس تعرف
1: شو بدك تعرف حبيبي
0: هلا هذا اسمعني الفويس تاني. طيب بس في شغلة بدي أقول إنه ما هي بتصير ما بعرف مرة ليه دايما بس حدا يطلع بتلاقوا بهالظرف الأسبوع كذا حالة وهيك صار قبل بمرة او يا اما ناس بيكون في عندهم فيديوز قديمه بينشروها. يعني مش معقولها ان منهم جمعيه عم يتفقوا مع بعض انه نعمل 360 كامبين بنروح كلنا بنفس الوقت بنفس الفكره وبنبرم بالشوارع. ما بعرف صراحه معقول يكون في شيء هيك تسويق جديد ريفيلينج يعني مش عارف. ثانك يو يا سهاد على الورده شكرا. دنيا بونجور.
3: هاي إلي
0: ولك أهلاً وسهلاً.
3: بحب قصر أنا كتير كتير مع أولادي. أنا عندي بنتين
0: الله يخليك إياهم
3: فبقصر أنا وياهم بالسيارة ومنولع أغاني وما أغاني وهيك فأحلى قصرة بتكون معهم. كنا بلبنان ولا كنا هون وخاصة هلأ آخر فترة غرامة غنية كاسيت تبع فارس اسكندر فمنولعها بالسيارة. يلا
0: يلا منولع لك، ما بعرف اذا بعرفها انا. يلا لو بالبيت فيك تولعيها هلا، رح يحط لنا اياها فادي كمان لتغني عليها. بس سؤال، كيف اذا بدك تعملي كومباريزون دنيا بين السواقه بلبنان والسواقه بنيذرلاند امستردام، كيف يعني؟ انا رح ما بتصور يعني اللي بسوق هنيك في سوق هون او العكس، اذا بدنا نحكي بده يمشي على القانون صح او لا. عادي السواقه هينه هنيك، بحس هنيك كتير نظاميه قصدي، فانك تسوقي هون مش عارف. هاي الغنيه اللي بتحبها اسمع لها شو سريع.

اي وندر بس يشوفوكم بنيذرلاند يعني قاعدين بالسياره حاطين محمد اسكندر عم ترقصوا شو اذا ما بيفهموا كمان الكلام بس بشوفوا الفرحه بحسيه فارس اسكندر عفوا عفوا هذا صوت فارس فما بعرف ليه سمعت محمد فبيقولوا بس الفايبس بيفهموها دغري

0: عزد. لا لا لا هلا كنا منيح شو صار بس طلعت لطيفة. في إلي ليش في مياه عزبة وما في مياه متزوجة؟ وما في داعي لكم مين سأل هالسؤال. اسمعوا اسمع يا يا عزب انت.
1: سجل عبد المجيد.
0: أيوة.
1: يا طيب القلب وينك ودنيا الولا
0: يا دنيا
1: وميادة أنا بعشقك. سجل
0: هلا فهمنا اللي بتقول على دنيا على الغنية.
1: يا طيب القلب وينك ودنيا الولا
0: يا دنيا
1: ورويش

لا هي ما بتنقال الجملة، بتتفهم غلط يا نادر يا حبيبي، من سين نفوت بسين وجيم يعني داخل اجريك. الله يوفقك، بدنا نروح.

والله اذا انا باستوديو وعم برقص وهذا فكيف يا دنيا اذا شفتين على الكاميرا ما بعرف. من بعد هالشي صورنا على اللي قلته انا نادر، رح نسمع نحضرها سوا.

بعدين انا شو بس هيك انا اصلا فوق يعني فكرت قاعد غير شيء انا wait until the end of the video شو صار ايه شفتوا ايه بس ما عملت لايك ديك الفيديو شو جديد فيه كل مره بتقلي شو فكر انا شو بده يفرجيني بيطلع يعني شو فيه لك ما هيديك بعدتها كانوا مع بعض شو قصتك الصورة فالتاني عم تقلها للوحدة انا فوق اصلا فوق اوكي بيخت النكتب

0: بتزغزغ. بس خليني بس نسمع ليلى قبل ما اروح بريك. يلا.
1: ليك إلي صوت الزنانة فوق راسي كان قمت أنا زعجتني يعني عم بسمعك فعليت صوتك إنه خلص يعني زيح شوي ما نعرف نسمع إيه وليك أوعى ما تتبحني أنا بدي أربح فاوتشر.
0: على فكرة كل حدا بده يربح وعي يقول بس شو خاص مش إنه إذا قلتولي أو ما قلتولي هي الحظ. هلأ بتجي ميشا من هونيك هلا لميشا جددت المهمة تبعها اللي هتجي ميشا بتبرم لكم هالماوس على الكمبيوتر قولوا يا رب صلي يا رب يا رب تنقش ايدها لميشا. عصر عنا اليوم اول يوم بقيين لعشرين حلقة عنا مع بعض فما تعطلوا هم وفي في في كتير رح روح بريك وارجع. It's the road show.
2: Roadshow with Ellie Merhage Monday to Friday from 4:30 to 6 on Radio Delta Lebanon.
3: We'll be back after the break. Delta FM Lebanon.
4: توفير ماكس وصل عجبال ناطرينكم لتتسوقوا وتستفيدوا من $5 كاش باك بيوم الافتتاح نهار 21 أيار ابتداء من الساعة 10 الصبح. ما تفوتوا البرنامج المميز والنشاطات ابتداء من الساعة 5 العصر. توفير ماكس اشتروا أكتر ووفروا أكتر.
5: يا ويلي من لشوط السنة المونديال لنا ما حدا يناقش
6: شو سكور
5: 1-1 بس مبين البوستاشن لنا
6: ما قلفوا شي انتو شو يعني بيخسر اليوم كمان
7: يخسروا وبيشبعوا خسارة شو هيدي تشكيل اللي عم يلعبوا فيها
6: انتو ولا كلمة بس حسابكن معنا سبت الجاي
5: بده يرجع المونديال يرقص سامبا
6: السامبا قالك هو دفك انزو بيعرف
8: لا فوتو بلش الشوط الثاني
6: خبرونا شو بصير ايه
5: ما قلنالك ركب كيف الفيجن.
9: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كابل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان. اشترك هلا ابتداء من $95 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb. كابل فيجن كاس العالم لكل العالم.
6: لك ايه لك يسلم يا بطل
10: خلاص ما بقى تقول الانترنت عندي بطيء شو رايك تخلص من هالهم وتدق لاسرع واوفر انترنت سيرفيس بروفايدر بلبنان مع انرجي بريدج Movie night, every night. That counter, بعيد عن الراوتر. Online meeting مع مديرك السئيل على السريع. وإذا أنت المدير, الإنترنت عندك رح يطير. We provide high-quality internet services all over Lebanon for your home, business, and gaming lounge. Follow us on Instagram, Energy Bridge Telecom, and visit our website, energybridge.net.
11: قال من وين بيجي ستريس؟
12: بلشنا؟ هدي
11: تطلع من بيتك ما بتعرف شو بيطلع لك
12: طيب هدي
11: مصرياتك بالبنك إلك بس هني مش معك
12: أنا معك هدي
11: يا خيف وتير وتعتير وكهرباء للدولة وكهرباء للموتور وفوق طاقة شمسية
12: شمسنا هدي
11: كل يوم خبرية بظهر الخبرية ولا خبرية منيحة
12: معي خبر هدي
11: يا خيي شو بيك نازل فيي هدي هدي
13: هدي هالحبة من ستريس فري وما تعمل من الحبة قبة ستريس فري مكمل غذائي طبيعي من عشبة الأشواغاندا اللي بتساعد على تخفيف التوتر والاكتئاب بتحسن النوم بالإضافة للمساعدة على التركيز وتنشيط الذاكرة ستريس فري حبة ما تعمل قبة متوفر بكل الصيدليات
14: دقيقة من وقتك بيعملوا فرق بحياة طفل عم بيحارب السرطان بعتوا هلأ CCCL على 11-05 وتبرعوا ب100,000 ليرة لمركز سرطان الأطفال بلبنان وهلأ دورك تساعد لأنه السرطان ما بينطر
13: لإعلاناتكم على راديو دلتا الرجاء الاتصال بشركة بابلي سكرين على 7676076
2: The Road Show. The Road Show with Ellie Merhage Monday to Friday from 4:30 to 6 on Radio Delta Lebanon.

0: رجعنا بعد بريك 101.7 101.9 راديو دلتا دوت اف ام واكيد راديو دلتا لبنان لبنان ابلكيشن. لا عم علي الميكرو لان كثير موطى ما بعرف اليوم مش ضابط الرجلاج. عم بين على جوزك عم بنزعله يلا يغير الاجبر يغير عم تخيلي. فاز 101.7 101.9 راديو دلتا لبنان ابلكيشن والويب سايت راديو دلتا دوت اف ام سوشيال ميديا راديو دلتا ال بي. وانا شو السوشيال ميديا يا ميشا اللي مرج أوفش عم تفكر نسيت يمكن. يلا 7-6-7-6-0-0-7-6 بعد عنا تقريبا 10 دقايق. وقبل ما نختم اليوم رح نشوف مين هن الشخصين يلي رح يربحوا كل واحد منهم فاوتشر من توفير ماكس. خليني اسمع دنيا شوف شو كان شعورها هي وعم ترقص بالبيت مش بالسيارة على الغنية.
1: قدي حلوة الغنية إلي قدي حلوة ميرسي كتير بقله لفادي إنه بسرعة حطها سوبر حلوة أنا بلاقيها وقدي بتعطي بوزيتيف أنرجي. سوي أمون حلوة وبتسوق على القانون بس بتخاف من الناس يلي ما بيسوق على القانون يعني عم تتوقع إنه الكل بيسوق بس بيضل في اكسيبسيون على راك
0: عطول.
1: وبلبنان بعدني بسوق عادي يعني بس بعمل هيك سويتش عرفت يعني مثل هونيك بسوق شي هون بسوق شي بس إنه كله منيح. يلا بونا فريميدي للجميع ميرسي بوكو بوكو على الغنية.
0: وبعدين حبيتيها فيها دنيا بدالك شي بدي خبرك سير كمان طلعت هي السرعة هام أنا بس بتفاجأ من السرعة لهالقد سرعة ويعني في إيد ميشا تدخلت بالموضوع بتصير بتحضر وفادي بصير إنه هيك عم بنفخ حاله قدام عرفت كيف. بس لا عن جد هي مهضومة الغنية وما بعرف فيك دغري على دنيا ضحكت إنه دخلت المشهد هون كيف بتصير الأمبيانس بالسيارة يعني على رأس وفقش وأكتر من العادة.

0: غششت جوزك ست سنين وانتزعت، يعني معقول سبع سنين لو بنتزعت؟ كيف بتنتزع سبع سنين عم تخشخش لحالك؟ بدي انت والله غششني فادي بالهاتف، مش معقول لسبع انه بس الى سبع سنين بلشت تخشخش. طيب كيف يعني؟ وما تاخذوني دافع رقم، يعني رقم اللي هو عامله خضرة هلا عم اسمع هيك بدي انت شفت بنا مضروبه سبع سنين تنتزع كيف يعني؟ وانا حدا بحافظ على اغراضي يعني. غششني غششني، وانا لازم اطلع فادي باي شيء، بس انا ليه عم بنط هيك وتخشخش ويروح يجي الصوت؟ فجاه ماتت، هلا مش وقتها تموت. لا انا نزلت لانه ما باين قدام الفيديوهات ميشا. رح اروح لعند سليم. لحظه امبارح احسن امبارح هي صعبه يعني على الهواء. ليه شو قصه ديليت مساج؟ ديليت مساج هي موضه جديده
1: للوس الغالي حبيب قلبي انت وخي فادي واختي ميشا كل المستمعين. اول شيء طمني رديت عميرو اليوم ام على بكره؟ عم جرب اتواصل معك والله عطلت همكم.
0: ليه بدك تعطي الهم لخيي؟ ما بنا شيء من جنن اقسم بالله،
1: بس
0: اقسم بالله
1: ما سمعته. شو هو بالنسبه لهيدا؟
0: على فكره ليه ما سمعت امبارح الفويس
1: منه؟ ترند جديد كله بيتزلط
0: وبيضل. كان عنا تشوف
1: هذه موضه صارت، بس انا بالنسبه للي كانت على البحر نهار السبت واجا هذا مد ايده عليها، انا بدي ابعث له خبر خبيئه هيك بسيط جدا
0: مش عم بسمع له.
1: انا قريبا بدي اعمل حفله ستريبتيز تحت على البحر وبحطها على السوشيال ميديا، اذا هو رجال يجي يفرجيني كيف بمد ايده.
0: لا هو انت مش
1: حتقول،
0: بس ما فهمت المساج هلا يعني شو خلطت الحابل بالنابل؟ فاتوا 16 ألف موضوع ببعضهم يعني خالف تعرف. هذا المساج أنا بسميه نعمل ستريبتيز على البحر، اللي أصلا أنت بحملوك قبل ما هو يجي، حتيجي الدولة بتحملك لأنه هذا خدش للحياة العام. تنبلش من هون ومساجات على الهواء اللي هو مش عم بيسمعنا وما بيشرفني يسمعنا، وما بدي من خلال برنامج يوصل لهيك أشخاص مثلهم، بس أكيد هو بيستاهل أكتر من هيك. بس أنه دايما بنقول مش بهالطريقه بنعالج المشاكل. بس انا على فكره هلا طلعت في مساج امبارح انا دايما نسامعه، بس مبينين اندرات نازل يعني ماني فاتحهم حتى. شو كان امبارح كان فينا بس سمعنا، بس اخر شيء شكله لما جاءني فادي بس لا ما بعود من الخمسه الا 13 دقيقه. عذرا يعني ما بعرف والله العظيم هلا شفتهم ومبين انه يعني لهلا انفتحوا لانه كانوا اندرات، بس عامل ديليت. شفت كيف كل يوم صار عندك موضه ديليت؟ ها ف يعني لا يحق لك ما لا يحق بالديليت، ما حدا بيحق له. ما تفكر انه شو صارت اذا بعد مره بصير بدك تدفع حق الاربعه. شو بدك تعمل؟ يلا رانيا كي.
2: هلو هلو ماي ستار، اهلا
0: انا كمان وانا كمان
2: بدي اقول لها لنينا جميله امريكا بتدخل جمالك. شو عم تعمل عم تتحلى هالقد؟ انا عم بتغزل فيها.
0: ما فينا نعطي سرنا لحدا، السر لا يخرج عن اطار صاحبه، ببطل سر وعلى الهواء يعني انسى سر مين بوسك. انا على فكره يعني هيك في كنت عم بحكي توني من يومين عم نشوف رسائلنا على الهواء، بس انه ويلا الا ما تركب قريبا بحمل اموله ونطلع هيك سوربريز. لا مش سوربريز، بده يكون بالبيت وفبدي خبره. هي سوربريز لك حتكون

0: يلا خلينا نسمع محمد عجوز مشتاق لك انا.
1: كيفك؟
0: اهلا.
1: تمام
0: الحمد لله.
1: يعني احنا بس بدي هيك اقول كلمه.
0: تفضل.
1: يعني انا شو مبسوط من هالدوله اللبنانيه اللي عنا.
0: خير.
1: بتوقف غنى النحفاوي لانه عم تقول كلمه حق لهذا الشيخ اللي كان جارب الكلب. ان شاء الله الله بيجره نفس الجره. وبيتشقف وما بيلاقي حدا يعني يلمه.
0: شو بكم شو صار؟
1: ويدافع عنه.
0: بس شو عم يحكي؟ معلش خبر.
1: لأنه هو عنده نفوذ والسلطة بترد عليه وغنى عم تقول كلمة حق.
0: مين غنى؟
1: وقفوا غنى بدل ما يوقفوا الشيخ. هذا فريخ مش شيخ.
0: لا محمد محمد شبيق يا محمد يا عيون. هلا هلا فش يدخلك بعرف بس انه بالنهاية ممكن يفش. ما فهمت شو صار يعني. مين غنى و اوكي نادر دغري على السمع عم بيحلل القصة عم بيشرح لي. على كل احوال هلا مش رح حل على الهوا. بس محمد ليه معصب هلا؟ شي الصورة مثل ما رسمتها هي مستفزة طبعا. يعني دافعت عن الكلب فاوقفوها اوقفها القضاء. اوف هلو والله نيالو الكلاب عنا بالبلد. يعني قصدي مش قصدي ال لا دافعت عن الكلب. لا مزبوط. ايه انا فهمت غلط. فيعني اللي بيعذب الكلب بيطلعوا هي حلو حلو. Anyway, ما عندي مقطعيات فما بدي علق العلق. تعرفون انا ما بحب احكي شيء مش عارفه. بس هلا بتابع القصة. محمد صدقني العمر قصير يعني. في كتير قصص عصبتنا ورح ترجع تعصبنا بدلنا يعني. والظاهر انا لانه عن جد طافي كل النوتيفيكيشن اي شيء ما بعرف شو بصير بحوالي. فمش هيك صاير. بس مش حلو ضل اتفاجئ على الهواء يعني. بس لانه هي القصص اتفاجئ على الهواء وبتخطاها على انه تجيني كل يوم اسمع هيك اخبار. واحد عن جد يفوت عليته لانه مش مقبول. وإلا ما في يعني نستمر. فيجب أن نستمر كرمال هيك. ما بعرف شو بدنا نعمل. يلا فاتت على الحبس. هلأ بحضر وبقال صار عندي فضول. خليني رد على العالم أما بلش أحضر. أنا شفت الحياة كيف سيري تتراكم القصص. ندى قصدي الصورة للشاب للذكرى اللي كان. اوكي اوكي فكرت لانه حكينا الشاب ذكر فكر حاله اللي ضرب الامرأة المرأة اللي مش لابسة. اوكي ففيتوا القصص ببعضهم. عذرا يا ندى شكرا على التوضيح. هلا سمعت في ربح. اذا ان شاء الله يعني في عنا ربح مش اليوم بس ندى عنا يعني الا يا ربي حالف الجميع. هلا بتزبط على الجميع بس انه فقولوا يا رب. بعرف مش الحالة. ايه انا فهمت والله فهمت بهذا القصة. بس انه نتخطى يعني ما خلص خلصت من قبل. ليه نقطة الهمة لهلا مش انت. طيب خليني نادر اف ما مزود حبسوها. بس انه شو التهمة لانه اليوم في شغلة ما في القانون بجرم الحق يعتبره قدح وزم يعني. وما مشكلتك القانون هيك ما عرفت شو القصة. بس انه كنا عم نحكي هلا بالقوانين في شيء اسمه. طيب صارت ساعة 6 خلينا نروح دقيقتين عند فادي. محمد بتابع معك تحت الهواء برجع. ونادر كمان اذا حنا هيدا الموضوع لانه لازم اختم. بس بدي دقيقتين فادي وميشا. ميشا لو سمحتي تجي لتم المهمة. هلا بسمع محمد تحت الهواء. اوكي

شو حلو ميشا. انت مش انت حبت انت واقفه وانا بكتب حضرتك. يلا غمض عيونك قولي يا رب وبرمي طبيعي من الله اسحرها الله يا حبيب انا بدي اضلك حتى نسهر نرقص. خلص وقفي بس اشوف انا التفاصيل.

0: ايوه هيدي خلص خلص انا هون فتحت اجيب الرقم مش حافظه بس ضحكت على اوكي الاشخاص اللي رح يربحوا من توفير ماكس هي الفاوتشر على الارجح رح تيجي على الاذاعه يعني فبس لانه على العجقه ما خلصوا يعني عم يتبعون فبس يوصلوا رح تستلموا من الاذاعه الا اذا صار في اي تعديل بخبركم هي فاوتشر لازم تكون معكم فيزيكال معكم لاخر شهر 6 لتصرفوها بتوفير ماكس بجبال يلي هو اول هايبر ديسكاونتر بلبنان ويعني لازم تصرفوها مره واحده مش انه يعني قصدي بوان ترانزاكشن وشو كمان بدي أقلكن عنا فإذا توفير ماكس اللي حيفتح ب21 الشهر بجبال تحديدا أردبون على الأوتوستراد أوتوستراد يعني كأنه رايحين من بيروت صوب طرابلس يعني بيطلع صوب الشمال فإذا والنهار ال21 الشهر رح ضل أذكركن أنه بيفتح 10 الصبح وعلى 5 هو الافتتاح الرسمي رح يكون في مفاجآت وعروضات كتيرة غير أنه يعني عرض قصدي عرض استعراضات مش عروضات لهونيك 365 يوم نفس السعر وكمان رح يكون في $5 كاشباك بس اول يوم يلي عن جد بتعمل فرق كمان هونيك بدي اقول لليلى رقم بيخلص ب 066 يلي هو اول اسم يلي كان 368 تاني اسم اللي هو سلمان ضحكت لانه بس وقفت على سلمان انه عم بيدعي كان العالم فشفت اللي بيعمل خيرا تفعل خيرا تلقى الحظ فاذا ليلى وسلمان برجع بخبركم كيف لحتم عملية توزيع الفاوتشر بس انتو اول شخصين ربحوا مع توفير ماكس ألف مبروك واليوم أول يوم والمشوار طويل شكرا فايد شكرا ميشا شكرا لجميع المستمعين اللي بيسمعونا سايلنت اللي كمان وما بيشاركوا شكرا لكم إذا ما جات شي من الله بكرة ابتدي عن بكرة صح شو ابتدي عن الساعة 4:30 حلقة جديدة معي أنا أليم برهجن هلا لوقتها بليز تبعوا حالكم
1: Show with Ellie Merhage Monday to Friday from 4:30 to 6 on Radio Delta Lebanon.
2: We'll be back after the break. Delta FM Lebanon.
3: توفير ماكس وصل عجبال ناطرينكم لتتسوقوا وتستفيدوا من $5 كاش باك بيوم الافتتاح نهار 21 أيار ابتداء من الساعة 10 الصبح ما تفوتوا البرنامج المميز والنشاطات ابتداء من الساعة 5 العصر توفير ماكس اشتروا أكتر ووفروا أكتر
4: خلاص ما بقى تقول الانترنت عندي بطيء شو رأيك تخلص من هالهم وتدق لأسرع وأوفر انترنت سيرفيس بروفايدر بلبنان مع انرجي بريدج موفي نايت افري نايت ذا كاونتر بعيد عن الراوتر اونلاين ميتينج مع مديرك الثقيل على السريع واذا انت المدير الانترنت عندك رح يطير We provide high-quality internet services all over Lebanon for your home, business, and gaming lounge. Follow us on Instagram, Energy Bridge Telecom, and visit our website, energybridge.net.
5: دقيقة من وقتك بيعملوا فرق بحياة طفل عم بيحارب السرطان. بعتوا هلأ CCCL على 11-05 وتبرعوا بمئة ألف ليرة لمركز سرطان الأطفال بلبنان. وهلأ دورك تساعد لأنه السرطان ما بينطر
6: قال من وين بيجي ستريس؟
7: بلشنا؟ هدي
6: تطلع من بيتك ما بتعرف شو بيطلع لك
7: طيب هدي
6: مصرياتك بالبنك إلك بس هني مش معك
7: أنا معك هدي
6: يا خي فوتير وتعتير وكهرباء للدولة وكهرباء للموتور وفوق طاقة شمسية
7: شمسنا هدي
6: كل يوم خبرية بظهر الخبرية ولا خبرية منيحة
7: معي خبر هدي
6: يا خيي شو بيك نازل فيي هدي هدي
8: هدي هالحبة من ستريس فري وما تعمل من الحبة قبة ستريس فري مكمل غذائي طبيعي من عشبة الأشواغندا اللي بتساعد على تخفيف التوتر والاكتئاب بتحسن النوم بالإضافة للمساعدة على التركيز وتنشيط الذاكرة ستريس فري حبة ما تعمل قبة متوفر بكل الصيدليات
9: يا ويلي ملا شوط سن المونديال لنا ما حدا يناقش
10: شو سكور؟
9: 1-1 بس مبين البوستاشن لنا
10: ما قلكم شي انتو شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
9: يخسروا وبيشبعوا خسارة شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
10: انتو ولا كلمة بس حسابكن معنا سبت الجاي
9: بس يرجع المونديال يورو السامبا
10: السامبا قال لك هو دفك انزو بيعرف
11: لا فوتو بلش الشوط الثاني
10: طب خبرونا شو بصير ايه؟
9: ما قلنا لك ركب كيبل فيجن
12: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كابل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان. اشترك هلا ابتداء من $95. اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb. كابل فيجن، كاس العالم لكل العالم.
13: لك ايه ولك يسلم يا بطل.
14: اخبار من اليونيفيل. لطالما عرف الطريق الساحلي الخارج من بلدة الناقورة بأنه من أكثر الطرق جمالاً وسحراً في جنوب لبنان، تزينه قوارب الصيادين والحقول الزراعية والقرى المطلة على مياه البحر الأبيض المتوسط الفيروزية. أما اليوم فقد تغير هذا المشهد بشكل كبير. خلال مرافقتها لقوات حفظ السلام في نشاط ميداني خارج المقر العام لليونيفيل، شاهدت الناطقة الرسمية باسم اليونيفيل كانديس أرديل حجم الدمار الواسع الذي طال أجزاء من المنطقة، فالمباني والمنازل إما مدمرة أو مهدمة بالكامل، والطرقات وشبكات الكهرباء متضررة والأشجار مقتلعة، فيما تغطي الأنقاض والأتربة أحياء بأكملها. وتقول أرديل إن المدنيين دفعوا ثمناً باهظاً في هذا النزاع. ومع انتقال الدورية باتجاه بلدة البياضة أصبح حجم الدمار أكثر وضوحاً.
15: We're driving through the area of Bayada Iskenderuna. The landscape has completely changed.
16: نحن نقود سيارة عبر منطقة البياضة إسكندرونة. لقد تغير المشهد بالكامل مقارنة بما كان عليه قبل بضعة أسابيع أو أشهر فقط. تقريبا كل مبنى نراه هنا متضرر إن لم يكن مدمرا بالكامل. كما نرى أيضا دلائل على وجود القوات الإسرائيلية في المنطقة، وربما شاهدنا كذلك أثر ضرب نفذتها طائرة مسيرة تابعة لحزب الله أثناء مرورنا. لذلك لا يزال الوضع هنا متقلبا للغاية رغم تراجع مستوى العنف بفضل الاتفاق الذي تم التوصل إليه في منتصف شهر نيسان، ومع ذلك يبقى الوضع هشا للغاية فيما يواصل حفظة السلام أداء عملهم في المراقبة وتسيير الدوريات والإبلاغ عن انتهاكات القرار 1701 إلى مجلس الأمن.
14: من البياضة واصلت الدورية طريقها نحو بلدة شمع، لكن الدورية اضطرت فجأة إلى التوقف بعدما رصد عناصر حفظ السلام جسماً مشبوهاً على جانب الطريق، وكان ذلك تذكيراً واضحاً بأن قوات اليونيفيل ما زالت تعمل في ظروف صعبة وخطرة في كثير من الأحيان، في ظل استمرار وجود ذخائر غير منفجرة في أجزاء من المنطقة، ما يشكل خطراً إضافياً على الدوريات والأفراد.
15: We're with peacekeepers on a patrol here in Shama and we're stopped at the
16: نحن مع قوات حفظ السلام في دورية هنا في بلدة شمع، وقد توقفنا في الوقت الحالي لأن بعض جنود حفظ السلام الذين يتقدموننا رصدوا شيئا يبدو مريبا بعض الشيء، لذلك سيترجى المهندسون للتحقق والتأكد من أن الوضع آمن. إذا كان الجسم عبارة عن عبوة ناسفة أو ذخيرة غير منفجرة فسيتعاملون معها، لكن في الوقت الحالي نحن متوقفون. لقد تأخر نشاطنا قليلا لكن لا بأس بذلك، نحن نأخذ مثل هذه الأمور في الحسبان ونعلم أن لا شيء يمكن التنبؤ به حاليا في الميدان، لكن حفظة السلام يواصلون التواجد هنا ومواصلة العمل، وهذا جزء من مهمتنا.
14: وبعد التأكد من أن المنطقة آمنة استأنفت الدورية تحركها نحو موقع للاتصالات في شمع كان قد تضرر خلال القتال المستمر. وبرفقة تقنيين مدنيين من قوات حفظ السلام تابعت كانديس أرديل جهود إصلاح نظام اتصالات مهم تستخدمه قوات اليونيفيل كوسيلة اتصال احتياطية أثناء عملها في المنطقة.
15: We're approaching an antenna that peacekeepers are going to have.
16: نحن نقترب من عمود هوائي سيقوم حفظة السلام بفحصه ومحاولة إصلاحه. بالطبع لدينا العديد من وسائل الاتصال الاحتياطية والمتعددة، لكن من المهم أن تتوفر أكبر قدر ممكن من وسائل الاتصال لذلك من الضروري إصلاح هذه البنية التحتية الحيوية التي يستخدمها حفظة السلام، ونأمل أن يتمكن المدنيون يوما ما من استخدامها مجددا أيضا.
17: Our peacekeepers are working. Our technicians are.
16: يعمل حفظة السلام لدينا فيما يقوم الفنيون بإصلاح الهوائي، لكننا نسمع الكثير من الانفجارات خلفنا يمكننا رؤيتها من بعيد. للأسف لا تزال المنطقة تشهد نزاعا نشطا.
14: وفيما كان الفنيون يعملون على تقييم الأضرار، بقي الوضع الأمني في المنطقة متوتراً، وتبين أن مشكلة الهوائي أكبر مما كان متوقعاً في البداية. ومع استمرار سماع أصوات الانفجارات في الجوار، طلب من الدورية مغادرة المكان لأسباب تتعلق بالسلامة.
17: I'm not sure if we've been able to finish the activity, but we're being told by our colleagues.
16: لست متأكدة ما إذا كنا قد تمكنا من إنهاء العمل، لكن زملائنا يبلغوننا بأنه علينا المغادرة. لذلك يقوم زملاؤنا الآن بجمع أغراضهم. قد نضطر إلى العودة في يوم آخر، لكن هذا هو الوضع حالياً. لذا ومن أجل سلامتنا سنغادر المكان.
17: So for our safety, we're going to move.
14: خلال مرافقتها لقوات حفظ السلام أثناء تنفيذ مهمة لوجستية، عاينت الناطقة الرسمية باسم اليونيفيل كانديس أرديل عن كثب الواقع الذي تشهده أجزاء من جنوب لبنان اليوم. فالقرى التي كانت تطل على البحر الأبيض المتوسط وتعوش بالحياة اليومية أصبحت اليوم شبه مهجورة، تتناثر فيها المنازل المدمرة والبنى التحتية المتضررة والحقول الزراعية المهجورة، وطرقات تنتشر على جانبيها الأنقاض والركام. مع ذلك ورغم المخاطر وحالة عدم اليقين، تواصل قوات اليونيفيل وجودها على الأرض وتستمر في مراقبة التطورات والإبلاغ عنها، مع الحفاظ على انتشارها في جميع أرجاء منطقة عملياتها.
2: Back to the music. Delta FM Lebanon.

0: 7 p.m. on Radio Delta Lebanon,
1: the heartbeat of the Middle East.
0: We'll be back after the break. Delta FM Lebanon.
2: توفير ماكس وصل عجبال، ناطرينكم لتتسوقوا وتستفيدوا من $5 كاش باك بيوم الافتتاح نهار 21 ايار ابتداء من الساعة 10 الصبح. ما تفوتوا البرنامج المميز والنشاطات ابتداء من الساعة 5 العصر. توفير ماكس، اشتروا اكتر ووفروا اكتر.
3: قال من وين بيجي ستريس؟
4: بلشنا؟ هدي
3: تطلع من بيتك ما بتعرف شو بيطلع لك.
4: طيب هدي
3: مصرياتك بالبنك إلك بس هني مش معك.
4: أنا معك هدي
3: يا خيف وتير وتعتير وكهرباء للدولة وكهرباء للموتور وفوق طاقة شمسية
4: شمسنا هدي
3: كل يوم خبرية بظهر الخبرية ولا خبرية منيحة
4: معي خبر هدي
3: يا خيي شو بيك نازل فيي هدي هدي
5: هدي هالحبة من ستريس فري وما تعمل من الحبة قبة ستريس فري مكمل غذائي طبيعي من عشبة الأشواغندا اللي بتساعد على تخفيف التوتر والاكتئاب بتحسن النوم بالإضافة للمساعدة على التركيز وتنشيط الذاكرة ستريس فري حبة تما تعمل قبة متوفر بكل الصيدليات
6: دقيقة من وقتك بيعملوا فرق بحياة طفل عم بيحارب السرطان بعتوا هلأ CCCL على 1105 وتبرعوا بمئة ألف ليرة لمركز سرطان الأطفال بلبنان وهلأ دورك تساعد لأنه السرطان ما بينطر
0: Back to the music Delta FM Lebanon

غبت اللي كيف قدرت تجبرني هالاستسلام كيف عني غبت اللي كيف قدرت

0: جديد كارول سميحة طمني نيو اون راديو دلتا. شوفي شعرسان.
1: لا بطل فيه. اسمعي هيدي. وانا طالع بالطلعة لقاني ابو طلعة، وانا نازل بالنزلة لقاني ابو بصلة.

0: out to FM Lebanon.
1: قال من وين بيجي ستريس؟
2: بلشنا؟ هدي
1: تطلع من بيتك ما بتعرف شو بيطلع لك.
2: طيب هدي
1: مصرياتك بالبنك إلك بس هني مش معك.
2: أنا معك هدي
1: يا خيف وتير وتعتير وكهرباء للدولة وكهرباء للموتور وفوق طاقة شمسية
2: شمسنا هدي
1: كل يوم خبرية بظهر الخبرية ولا خبرية منيحة
2: معي خبر هدي
1: يا خيي شو بيك نازل فيي هدي هدي
3: هدي هالحبة من ستريس فري وما تعمل من الحبة قبة ستريس فري مكمل غذائي طبيعي من عشبة الأشواغندا اللي بتساعد على تخفيف التوتر والاكتئاب بتحسن النوم بالإضافة للمساعدة على التركيز وتنشيط الذاكرة ستريس فري حبة ما تعمل قبة متوفر بكل الصيدليات لإعلاناتكم على راديو دلتا الرجاء الاتصال بشركة بابلي سكرين على 76 76 0 76 من لبنان لكل العالم وهلأ مع صوت وصورة تابعوا برامجنا من خلال تطبيق راديو دلتا لبنان وراديو دلتا دوت اف ام نزلوا التطبيق من خلال جوجل بلاي أو أبل ستور وشاهدوا راديو دلتا على التي في أو تي في بوكس أو الموبايل مع أجمل وأجدد الفيديو كليبس وصورة وصوت فول اتش دي راديو دلتا معكم من لبنان لكل العالم
0: Back to the music Delta FM Lebanon

0: جديد كارول سميحة. طمني.
1: خلاص ما بقى تقولي الانترنت عندي بطيء، شو رأيك تخلص من هالهم وتدق لأسرع وأوفر انترنت سيرفيس بروفايدر بلبنان مع انرجي بريدج. موفي نايت every night. That counter بعيد عن الراوتر. Online meeting مع مديرك الثقيل على السريع. وإذا أنت المدير الإنترنت عندك لح يطير. We provide high quality internet services all over Lebanon for your home, business and gaming lounge. Follow us on Instagram Energy Bridge Telecom and visit our website energybridge.net.
2: Back to the music. Delta FM Lebanon.

0: Delta FM Lebanon.
1: قال من وين بيجي ستريس؟
2: بلشنا؟ هدي
1: تطلع من بيتك ما بتعرف شو بيطلع لك.
2: طيب هدي
1: مصرياتك بالبنك إلك بس هني مش معك.
2: أنا معك هدي
1: يا خيف وتير وتعتير وكهرباء للدولة وكهرباء للموتور وفوق طاقة شمسية
2: شمسنا هدي
1: كل يوم خبرية بظهر الخبرية ولا خبرية منيحة
2: معي خبر هدي
1: يا خيي شو بيك نازل فيي هدي هدي
3: هدي هالحبة من ستريس فري وما تعمل من الحبة قبة ستريس فري مكمل غذائي طبيعي من عشبة الأشواغاندا اللي بتساعد على تخفيف التوتر والاكتئاب بتحسن النوم بالإضافة للمساعدة على التركيز وتنشيط الذاكرة ستريس فري حبة تما تعمل قبة متوفر بكل الصيدليات
4: دقيقة من وقتك بيعملوا فرق بحياة طفل عم بيحارب السرطان بعتوا هلأ CCCL على 11-05 وتبرعوا ب100,000 ليرة لمركز سرطان الأطفال بلبنان وهلأ دورك تساعد لأنه السرطان ما بينطر
0: Back to the music Delta FM Lebanon

0: راديو دلتا. جديد تيارا شطارة.
1: مش فاضي أنا لكل ده، ما تفوق لي يا بابا أنا بيجري مني رواد، ما تكلمنيش مش فرقة.

0: دلتا.
1: جديد تيارا شطارة.
2: مش فاضي أنا كل ده. ما تفعلي يا بابا أنا بيجري مني رواق. ما تكلمنيش مش فرقة.

0: We'll be back after the break. Delta FM Lebanon.
1: غمضوا عيونكم. تخيلوا فنان عظيم أو بطل، وإذا بقلكن مبدع، فتحوا عيونكن. جاهزين؟ الفنان اللي ما بيستسلم لمخاوفه وقلقه، مين قده؟ البطل يلي ما بيركز إلا عطموحه وأحلامه، مين قده؟ المبدع اللي ما بيوقف قدام ولا عذر، مين قده؟ طيب مين حده؟ شوفوا بالميزة امتياز وما تغمضوا عيونكن إذا قدرين تساعدوا. مين قدك؟ مين حدك؟ مين قدك؟ أنا حدك. سيزوبيل.
2: لإعلاناتكم على راديو دلتا، الرجاء الاتصال بشركة بابلي سكرين على 767-06-76.
3: أنا كبرت ببيت خليني أضحك كل يوم وقضي كل أوقاتي مبسوطة.
4: أنا كبرت بعائلة ربتني وحبتني وعلمتني كيف عيش مع غيري.
5: أنا كبرت بجو دعمني وشجعني ووصلني لمحل ما أنا اليوم.
6: أنا كبرت بالأسواس لأنه أنتو دايماً حدنا.
7: بفضل دعمكن نحن استمرينا أكتر من 50 سنة. خليكن حدنا لنستمر. فيكن تتواصلوا معنا على 71-86-8617 أو تزوروا موقعنا الإلكتروني sos.org.lb sos.org.lb.
0: Back to the music. Delta FM Lebanon.

0: جديد كارول سميحة طمني.
1: New on Radio Delta.
2: We'll be back after the break. Delta FM Lebanon.
1: New on Radio Delta.

0: جديد تيارا شطارة
1: دقيقة من وقتك بيعملوا فرق بحياة طفل عم بيحارب السرطان. بعتوا هلأ CCCL على 11005 وتبرعوا بمئة ألف ليرة لمركز سرطان الأطفال بلبنان. وهلأ دورك تساعد لأنه السرطان ما بينطر.
0: من لبنان لكل العالم، وهلأ مع صوت وصورة. تابعوا برامجنا من خلال تطبيق راديو دلتا لبنان وراديو دلتا دوت اف ام. نزلوا التطبيق من خلال جوجل بلاي او ابل ستور وشاهدوا راديو دلتا على التي في او تي في بوكس او الموبايل مع اجمل واجدد فيديو كليبس وصورة وصوت فول اتش دي. راديو دلتا معكم من لبنان لكل العالم.
2: Back to the music. Delta FM Lebanon.
3: شوفي شعرسان.
4: لا بطل فيه. اسمعي هيدي. وانا طالع بالطلعة لقاني ابو طلعة، وانا نازل بالنزلة لقاني ابو بصلة.

0: after the break. Delta FM Lebanon.
1: لإعلاناتكم على راديو دلتا الرجاء الاتصال بشركة بابلي سكرين على 76 76 0 76.
2: أنا كبرت ببيت خليني أضحك كل يوم وقضي كل أوقاتي مبسوطة.
3: أنا كبرت بعائلة ربتني وحبتني وعلمتني كيف عيش مع غيري.
4: أنا كبرت بجو دعمني وشجعني ووصلني لمحل ما أنا اليوم.
5: أنا كبرت بالأسواس لأنه أنتو دايماً حدنا.
6: بفضل دعمكن نحن استمرينا أكتر من 50 سنة. خليكن حدنا لنستمر. فيكن تتواصلوا معنا على 71-86-8617 أو تزوروا موقعنا الإلكتروني sos.org.lb sos.org.lb.
7: غمضوا عيونكن، تخيلوا فنان عظيم أو بطل، وإذا بقلكن مبدع، فتحوا عيونكن. جاهزين؟ الفنان اللي ما بيستسلم لمخاوفه وقلقه، مين قده؟ البطل يلي ما بيركز إلا على طموحه وأحلامه، مين قده؟ المبدع اللي ما بيوقف قدام ولا عذر، مين قده؟ طيب مين حده؟ شوفوا بالميزة امتياز وما تغمضوا عيونكن إذا قدرين تساعدوا. مين قدك؟ مين حدك؟ مين قدك؟ أنا حدك. سيزوبيل.
0: Back to the music. Delta FM Lebanon.

0: راديو دلتا.
1: جديد تيارا شطارة.
0: نيو نيو on راديو دلتا.
2: مش فاضي أنا كل ده. ما تفوق لي يا بابا أنا بيكري مني رواد. ما تكلمنيش مش فرقة.

0: الدلتا. جديد تيارا شطارة.
1: مش فاضي أنا كل ده. ما تفعل يا بابا أنا بيجري مني رواق. ما تكلمنيش مش فرقة.

0: Delta FM Lebanon.
1: لإعلاناتكم على راديو دلتا الرجاء الاتصال بشركة بابلي سكرين على 7676076. من لبنان لكل العالم، وهلأ مع صوت وصورة. تابعوا برامجنا من خلال تطبيق راديو دلتا لبنان وراديو دلتا دوت اف ام. نزلوا التطبيق من خلال جوجل بلاي او ابل ستور وشاهدوا راديو دلتا على التي في او تي في بوكس او الموبايل مع اجمل واجدد الفيديو كليبس وصورة وصوت فول اتش دي. راديو دلتا معكم من لبنان لكل العالم.
2: انا كبرت ببيت خليني اضحك كل يوم وقضي كل اوقاتي مبسوطة.
3: انا كبرت بعائلة ربتني وحبتني وعلمتني كيف عيش مع غيري.
4: أنا كبرت بجو دعمني وشجعني ووصلني لمحل ما أنا اليوم.
5: أنا كبرت بالأسواس لأنه أنتو دايماً حدنا.
6: بفضل دعمكن نحن استمرينا أكتر من 50 سنة. خليكن حدنا لنستمر. فيكن تتواصلوا معنا على 71-86-8617 أو تزوروا موقعنا الإلكتروني sos.org.lb sos.org.lb.
0: Back to the music. Delta FM Lebanon.

0: be back after the break. Delta FM Lebanon.
1: دقيقة من وقتك بيعملوا فرق بحياة طفل عم بحارب السرطان. بعتوا هلأ CCCL على 1105 وتبرعوا ب 100,000 ليرة لمركز سرطان الأطفال بلبنان. وهلأ دورك تساعد لأنه السرطان ما بينطر.
2: أنا كبرت ببيت خليني أضحك كل يوم وقضي كل أوقاتي مبسوطة.
3: أنا كبرت بعائلة ربتني وحبتني وعلمتني كيف عيش مع غيري.
4: أنا كبرت بجو دعمني وشجعني ووصلني لمحل ما أنا اليوم.
5: أنا كبرت بالأسواس لأنه أنتو دايماً حدنا.
6: بفضل دعمكن نحن استمرينا أكتر من 50 سنة. خليكن حدنا لنستمر. فيكن تتواصلوا معنا على 71-86-8617 أو تزوروا موقعنا الإلكتروني sos.org.lb sos.org.lb.
7: من لبنان لكل العالم وهلأ مع صوت وصورة. تابعوا برامجنا من خلال تطبيق راديو دلتا لبنان وراديو دلتا دوت اف ام. نزلوا التطبيق من خلال جوجل بلاي او ابل ستور وشاهدوا راديو دلتا على التي في او تي في بوكس او الموبايل مع اجمل واجدد الفيديو كليبس وصورة وصوت فول اتش دي. راديو دلتا معكم من لبنان لكل العالم.
0: Back to the music. Delta FM Lebanon.

0: دلتا. جديد تيارا شطارة.
1: مش فاضيين الكل ده. ما تفرلي يا بابا أنا بيجري من يروق. ما تكلمنيش مش فرقة. مش

0: 하실 위하여
1: 왜
0: 파르디세이 알렘나 알렘나 알렘